Mosaïque FM.

كل يوم كل نهار سبت وكل نهار أحد معاكم أنتم يصبح الخير يصبح الأنوار. مرحبا بكم اليوم لحد 9 أوت 2026 وتوا 6 متاع الصباح. صبح حياتنا كنا نعديها مع بعضنا على الأولى مزيكة فام. كان أجمل يوم وإحنا نقول لكم إن شاء الله نهاركم طيب نهاركم أسعد الأيام. يغنيها النهر الخالد كما هكا سماوه محمد عبد الوهاب. نهاركم طيب يلا.

26 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. يلا نعطيكم فكرة على حوالي طقسنا. سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 9 أوت 2026، الطقس عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع. طفيف كيل عدا والعويد. عنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي. الساعة الجاية نكلموهم ناخذوا فكرة بصفة عامة على حوال طقسنا، وساعدنا الثلاثة ناخذوهم في الميتيو دي بلاج ناخذوا فكرة على البحورات اللي نجم نعوم فيه.

0: FM.
1: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور، نسلموا على كل مستمعينا. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. احنا خلطنا ساعتنا الثانية كالعادة والعويد عنا الميتيو، نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوفوا أحوال طقسنا، وعنا زادة أحوال أبراجنا نسمعوها مع فاطومة في دقيقة حظ. الموسيقى البلبل العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ يغنينا جانا الهواء. يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكاند، كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. مرسي بوكو، فما بوكو توشي.
3: قصة حب للمرأة اللي حبيت أخذيتها معتا، خد حب معتا بالحق معتا، علاقة حب نحب التوى.
4: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا، نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبلتني العبد.
5: اي يعطيني شوية عاطفة، ما تحسنيش لي أنا أم فيديو
6: وأنت تكمل.
5: عمرك ما كنت فاعل معايا أخوي،
6: فاعل معايا.

0: نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير. شركة النقل بتونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الاختصاصات، وذلك ابتداء من 12 من أوت الجاري ولغاية 8 من سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل يتم حصريا عبر موقع الويب الشركة recruit.transtu.tn. تأمين عودة 80 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة أمس انطلاقا من مطار تونس قرطاج إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العمرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك مواصلة لبرنامج الوطني للعودة الطوعية الذي تنفذه وزارة الداخلية. جامعة منوبة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة One Health الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى إعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. وينجز هذا الماجستير وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار شراكة بين كلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت التابعة لجامعة منوبة، ويعتمد مقاربة الصحة الواحدة والتي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظم البيئية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يكشف أمس عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، قائلا إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بإصابة جندي بنيران قوة إسرائيلية في بلدة الطير جنوب لبنان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. وأوضح فيدان خلال مقابلة مع وكالة الأناضول الأنبار التركية أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: 23 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير. امشي لعزيزة.
0: سي بلال يحيري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح النور ميرا. مرحبا بيك ومرحبا كيفكم مسامين.
0: يعيشك. مرحبا بيك. نحبوا ناخذوا فكرة اليوم على طقسنا كيف باش يكون.
2: طقسنا مزيان. طقسنا لاباس فماش ما تحذر يتقلق باش يتواصل مع تحقيق استقرار ان شاء الله من اليوم الى حتى بداية الاسبوع القادم وحتى تلك الاسبوع القادم الى حدود يوم الجمعة ولو السبت من قديم معناتها باش نعيش نفس معناتها العوامل الجوية فماش تغييرات كبيرة. اليوم طقسنا عامة باش يكون قليل صحبة مناطق البلاد. العشية معناتها فما كالعادة معناتها خلايا رعدية اللي مش تكون موجودة خاصة في المناطق الغربية للوسط المحلي الجنوب بالتحديد ولايتي قفصة والقصرين عفوا اللي مش تكون الخلايا الرعدية هذه مصحوبة بأمطار. الريح مش تكون اليوم القطاع الشرقي ضعيفة معناتها تتقوى شوية خاصة في فترة ما بعد الظهر في المناطق الساحلية وقرب السواحل. وبالتالي البحر اليوم مش تكون متموج بخليج الحمامات وقل اضطراب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة ما تمش تغيير مقارنة معناتها اللي سجلناه خلال اليوم أمس تبقى تقريبا في نفس المعادلات. اليوم مش تتراوح القصوى ب 32-36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. امبارح سجلنا تقريبا في حدود 37 درجة في تونس. اليوم تكون في حدود 36 درجة. وبالنسبة لبقية الجهات مش تكون ب 37 إلى حدود 41 درجة كأقصى درجة للحرارة اليوم مع ظهور الشتاء محليا. بغدوة إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع. يوم الاثنين إن شاء الله توصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب. توصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي مش تكون قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية الشمالية وضيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر وضع باش يكون نسبيا مصرب خاصة في السواحل الشمالية وقل الاثيره بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف معناتها مقارنة معناتها باليوم تبقى درجة لدرجتين لا غير. بالتالي القصوى باش تكون بين 32-36 درجة في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك في المرتفعات الغربية وبين 37 إلى حدود 42 درجة في بقية الجهات. تصل أقصاها إلى حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. وكما قلنا معناتها يتواصل الاستقرار هذا إن شاء الله بقية أيام الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نشكرك على كل المعلومات.
2: في الختام معناتها أميرة نذكر معناتها اللي فما معناتها ظهير الكسوف اللي باش نعيشوها نهار 14 نوت معناتها وفي هذا الغرض معناتها اللي هو الكسوف باش يكون معناتها جزئي بالبلاد التونسية وينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عملية معناتها رصد الكسوف الجزئي هذا اللي باش يكون نهار 4 على الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس في 5 أقاليم. الأقليم الأول اللي باش يكون بولاية الكيف في محطة الرصد الجوي بالكيف. الأقليم الثاني باش يكون في ولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. الأقليم الثالث باش يكون بولاية القروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان. الأقليم الرابع باش يكون في ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر. وأخيرا بجربة كذلك معناتها خاصة في مدينة بولاية مدينة عفوا بسيدي جمور بجزيرة جربة.
0: يعطيك ألف صحة. نشكرك برشا على كل المعلومات. يعيشك يعيشك. يلا نرجعوا لكم.
1: كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: إن شاء الله يكون الحظ حلو للناس الكل. إحنا توا 7:45 هاي تولد 46 7:46 دقيقة خلطنا موعدنا مع فطومة نسمعها في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحك فل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. فما برشا براج باش تعيش لحظات متميزة، هوني نحكيو مع العائلة مع الأصحاب وإلى ناس يحبوهم. فما لما كيف ما قلنا فما خرجات دعوات وضحكة يستنى بعد اتعب كبير. أول أخبارنا للحمل الويكاند هذا يعدك باللما، نحكيو على لما حلوة مع العائلة والأصحاب. الثور تستنى فيك لحظات متميزة وسط الناس اللي تحبهم ومناسبة بسيطة باش تدخل برشا بهجة لقلبك. الجوزة فما خرجة فما لقاء، كيف كيف زاد الناس الخير باش تدخل لحياتك. السرطان راهي أجواء عائلية ممتازة، فما زادة أخبار سعيدة تستنى فيكم. وانت يا سد الويكاند هذا في احتفال، في زادة مناسبة تخليك تعيش لحظات إيجابية. العذراء وقت مناسب للراحة ولما مع الأحباب، فما فرحة صغيرة تنجم تكبر وتخلي مودك ممتاز. نتعدي ونحن البرج الميزان، الحب كيف زادة باش يكون يرافقك الأجواء هذه. نحكيه على أجواء الويكاند مليانة تفاهم ضحكة وذكريات حلوة. العقرب فما زيارة وإلا لقاء مهوش متوقع يبدلك الأجواء للأحسن ويزيدك زادة كان الطاقة الإيجابية. القوس ويكاند مليان حركة، كيف زادة نحكيه على مغامرات خفيفة مع ناس مقربين ليك والمناسبة هذه باش تفرحك برشا. الجدي ترتاح من ضغط الأسبوع وتعدي وقت مزين مع العائلة مع الأصحاب في أجواء مريحة برشا. كيف كيف زاد عنا الدلو يميرة، مفيش أحلوة تستنى في برج الدلو. الويكاند هذا بش يكون مختلف ومليان فرحة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما أخبار تفرح فما ضحكة من القلب، كيف كيف زاد الطاقة الإيجابية بش ترافق خطوتك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور تسمع في صبح الخير ويكاد، وإحنا خلطنا إيه ساعتنا الثالثة نبدوها مع زميلنا فهمي البرهومي نسمع في سبور إكسبريس. عنا زدة الميتيو دي بلاج نشوفوا اليوم في النجم ونمشي وانبحر، وعنا زدة الغيكاب دو لا سمان نجيو للموزيكا حلف القمر يغنيها جورج وسوف. الأغنية هذه رجعت ضربت برشا، معناها غنيوها برشا مغنين وعاودت أحيت من أول جديد. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: صندوق عشفة.
3: Life is life.

خليت نشطح وننقص في الكوجينة سحيفة دراع خليت وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقول كلمه باهيه، ما يعرفوش يقول محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شايف اش ما شيء شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذا.
0: ما عندهم ما يعملوا في حياتهم نهار كامل هم شادين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي

0: الصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن أمس من حجز ما يزيد عن 8800 قارورة ماء معدنية خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدية، من بينها 5928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء. والمبروك تشير إلى أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا، مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع بناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وأحداث ندرة في المنتوج. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يؤمن أكثر من 5000 عيادة وما يزيد عن 16000 عملية جراحية سنوية، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد، وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول أمس. في الشأن الدولي، جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. ونائب الرئيس الأمريكي يضيف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وزارة الطاقة السعودية تعلن أن فرق الأطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفات أرامكو في جازان بجنوب غرب السعودية، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات في الحادث الذي لم تذكر سببه. إصابة فتاة ووالدها أثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفرمان جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به الوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أمس، وذلك في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة والتي تستهدف عدة مناطق جنوب لبنان. وفي الختام، مسؤولون كنديون يعلنون حالة الطوارئ أمس بعد أن أجبر حريق غابات سريع الانتشار أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم ليلا في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية. وأججت الرياح القوية حريق بلد رينج وسرعت من انتشاره في وقت متأخر الجمعة، حيث وصلت ألسنة اللهب إلى منطقة سامرلاند وأثرت على التجمعات السكنية في الوديان المحيطة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. موزايك فامبونات.

0: الجهاز. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح النور. الترجي يغلق اليوم بصفة رسمية ملف انتقال ريبيرو من خلال تحول شكل الواعر لطرابلس. الملف عرف تطور إيجابي يخدم زوز فرق الترجي باش يتحصل على ريبيرو مقابل حصول الاتحاد الليبي على ديارا وخالد بن سليمان لاعب كرة الطائرة وبعض التفاصيل الأخرى. نستناو قادمة الساعات يكون الإعلان الرسمي والنهائي, ولو أنه ثم مصادر إعلامية ليبية أكدت إنهاء الصفقة, لكن ما زالت بعض التفاصيل. من جهة أخرى, الترجي أعلن البارح انتدابه بصفة رسمية لمتوسط الميدان الدفاعي كاستيو بعقد مدة 3

0: في النادي الافريقي المدافع المالي اسماعيل سيمبارا وصل لتونس لثمان مفاوضات مع النادي الافريقي وبعد الامضاء في شرط اتفاق مع النادي الافريقي. واهم حاجه قبل الاتفاق هو الاختبار الطبي، اذا كان نجح فيه فانه تكون المفاوضات مع الملاعبي. مدافع محوري 28 عام قادم من الملعب المالي. ايضا النادي الافريقي عنده اتصالات مع عبدو سيدي. نتائج المباريات الودية اللي تلعبت البارح، مستقبل مرسى فاز على الترجي التونسي بنتيجة 2-1، بنطويات المرسى مركبهم فيكتورين وعمر الترايدي ومعز الحاج علي سجل هدف الترجي التونسي. نادي الفريق ربح 5-0 اتحاد كرداج، بنطويات نادي الفريقي مركبهم حمزة المنصري بلال أيت مالك ريان تيتيغو أيضا يوسف المختاري وإلياس الدبش. في ليغ 2 في فرنسا، فريق دانكيرك فريق جديد لخليل العياري فاز 4-2 على غرونوبل في أول جولة، العياري احتياطي ودخل في دقيقة 77. كانت في أولى نشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فهم بلات. نخليكم مع ميرا في صباح الخير.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: معكم انتم صباح الخير ويكاند على موزايكا فام. اليوم لحد العباد تبرمج تمشي تبحر تمشي لشتوتنا، نحبوا نعرفوا الطقس كيف يكون في شتوتنا. يلا نسمع تو سويت ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج،
0: ونصبح عليك مرة أخرى. ومعانا بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
2: صباح النور، مرحبا بك مرة أخرى ومرحبا بكيف مسمعي ذات مزيك.
0: يا عايشك، نسأله على شتوتنا سي بلال، وين نمشيه اليوم وفين ما نمشيه زادة؟
2: ونحبوا نمشيه اليوم نمشيه تقريبا، معناتها ما فماش مشكلة كبيرة. اليوم بالنسبة لي شوتنا في الشمال الغربي، معناتها كيما تبرقة ورا سنجلة، سيدي سالم الرمال وسيدي علي المكي. تقريبا الريح الصباح باش تكون جنوبية غربية، بعد تولي شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب. بالعشية تولي شرقية شمالية شرقية، تتواصل في نفس السرعة تقريبا من 10 إلى حدود 30 كيلومتر في الساعة. تتقوى شوية، معناتها في حدود 40 كيلومتر في الساعة، بالتالي يكون قليل الاضطراب إلى متموش. بالنسبة لي شتوتنا اللي في خليج تونس، تقريبا الريح بشكون غربية، بعد تولي شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر في الساعة. البحر اليوم الصباح هادئ إلى قليل الاضطراب، ويتواصل كذلك هادئ إلى قليل الاضطراب العشية. بالنسبة لي شتوتنا في خليج الحمامات، البحر الريح بشكون شمالية غربية، بعد تولي شمالية شرقية، تقريبا سرعتها بين 10 إلى حدود 30 كيلومتر في الساعة. البحر زاد هادئ إلى قليل الاضطراب، والعشية يكون قليل الاضطراب نظرا للريح تتقوى شوية، توصل لحدود 40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لمنطقة الشابة، معناتها شتوتنا كيما هرقلة، شط مريم، القنطاوي، أبو جعفر، سقانس، المهدية، رجيش، وكذلك الشابة. اليوم الصباح باش تكون معناتها الريح الشمالية، وبعد تتجه إلى شرقية 10 30 كيلومتر في الساعة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ويتواصل كذلك هادئ إلى قليل الاضطراب معناتها حتى العشية. وبالنسبة لخليج قابس، اليوم الصباح الريح باش تكون من القطاع الشرقي، سرعتها بين 10 30 كيلومتر في الساعة، وتتواصل كذلك حتى العشية من القطاع الشرقي، لك تتقوى شوية. البحر اليوم الصباح هادئ، أو العشية يكون قليل الاضطراب إلى متموش.
0: نشكرك على كل المعلومات.
2: شكرا ليك،
0: يعطيك ألف صحة. نشكرك، يلا نرجعولكم.

0: 48 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، يلا نسمع الغيكاب دو لا سيمين.
1: غيكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نبدأ بالخبر الأولاني، هو جاي من عند وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. أعلن نهار الخميس 6 أوت التوجه لإعداد مجلة شغل جديدة في تونس. الوزير أكد أن المجلة باش تتصاغ وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وباش تشمل منظومات جديدة كيف العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية. مشروع شمس للطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كيف هذه من أهم أخبار الأسبوع. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أطلقت مشروع شمس للطاقة الشمسية الفوتوفولتايك الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. المشروع هذا ممول من البنك الإفريقي للتنمية، ويهدف إلى دعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي وتشجيع المؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة. ونفاو بخبر خرج من عند شركة النقل بتونس، تعلن فيه عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عون في عديد الاختصاصات، وذلك ابتداء من نهار 12 أوت إلى غاية 8 سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل هذا باش يتم حصريا عبر موقع ويب الشركة recrute.transtu.tn. نعود لكم recrute.transtu.tn.

0: 58 دقيقة الوقت يجري وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند، واحنا نسلم عليكم الكلكم اينما كنتم. كيف الكيس شديد اثنين، نقولكم الطريق سلامة، واحدة واحدة سيسر ويحكم نمشي ونخلطوا سلامات. كانكم في المرشي في الاسواق في المحطات نسلم عليكم ونقولكم ان شاء الله نهاركم طيب، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يلا خلطنا ساعتنا الرابعة، عنا فيها صندوق عجب نسمع فيه اصواتكم. 71 113 13 اذا هي نمرونا، كلمونا واحنا نوصلوا لكم اصواتكم. عنا زادة فقرتنا أولاد البلاد، وما خيرش من أولاد البلاد باش يحكيولنا على البحورات وعلى الشطوط وعلى البلايس اللي يمكن نجمو نزوروها في فصل الصيف كي نمشيو نتخلعوا ولا نمشيو حتى نحوسوا. واليوم نمشيو الحمامات، نجيو للموزيكا باش تكون تونسية. صفية شامية الفنانة التونسية الحلوة كانوا يعيطولها لهلوبة المسارح تغنينا قالولي أسمر. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود، لامود بور توس.
1: كورنيش ويكند
3: مزيك اف ام محلاها التقليد.

0: يسلموا علي ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل الثلاث.
1: ايه يعطيني شوية عاد، فمتحسسنيش لان ام في دي وانت
2: تفعلي كامل. عمرك ما كنت
1: فعل معايا اخوي،
2: فعل

0: ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجل 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 من جويلية المنقضي. ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد في تصريحها لموزايك تلقي المنظمة العديد من التشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة.
3: بس تشكيات جاتنا من المواطنين يشكيوا من نقص فادح للمياه المعدنية، نقاط البيع بريسك معناها فارغة ما فماش. تعرف اليوم المستهلك يمشي باش يشري معناها ما يلزمه من كميات المياه اللي عيلته واحتياجاته، يلقى روحه معناها مجبر يقولوا له ما نجمو نعطيوك معناها أقصى الحل حد ستيكا بركة، ألوغ كو هو معناها يلزمه 2 و3 و4 حسب أفراد العائلة نتاعو. هنا اليوم ولا معناها خايف المستهلك، يقول لك أنا واش نلقى الماء، بدا يدور يدور وما القاش، وهذه مشكله. ثاني حاجه، في ظل هالنقص الفادح هذايا اللي يشكيو منه المواطنين، صار ثم تلاعب بالاسعار، ديما المضاربين والمحتكرين وناس تلاعب بالاسعار تلقاها تستغل الفرص هذايا، واستغلت النقص هذايا حتى تتلاعب بالاسعار وترفع فيها من غير حتى موجب قانوني والا قرار ولا حاجه. ثالث حاجه هنا، وهو مشكل حقيقه حكينا فيه في العديد من المناسبات، اللي المواطن التونسي ما يميزش ما بين الماء المعلب، ماء الطاوله وماء المعدن، ولكن اليوم الصباح يشري فيها بنفس الأسعار.
2: وثريا التباسي تدعو في تصريحها لموزايك المواطنين لاقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم الترفيع في الأسعار، مؤكدة في الوقت ذاته وأنه سيتم تجاوز أشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا وفق تعبيرها.
3: على المستهلك أن يتحرى من يشري من نقاط بيع قانونية، يثبت في الأسعار، وكان حس اللي فما تلاعب بالأسعار أنه يتصل بالمنظمة أو بمصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم بالخلل اللي تعرض له، وخطر يلزم هو يبادر أنه يشكي المواطن باش يعرفوا المشكل وباش احنا نحدوا كنا كمجتمع مدني وكسلطة إشراف وكالمواطن نفسه المستهلك نحدوا من الظاهرة هذية. في كل مرة في يصير نقص مادة من المواد إلا ويصير تلاعب بأسعار متاحة ويصير غلاء مشت وغير مبرر وغير قانوني. كيف كيف دعوة لسلطة الإشراف وكل المصالح المراقبة وكل الأطراف المتداخلة أنها نقص للظاهرة هذية، والحقيقة وماذا بينا ما تستمرش الموجة متاع نقص المياه المعدنية بنقاط البيع حتى يطمن، حتى نبعثوا له المواطن رسالة طمأنينة للميرة وموجود، وبقدرة ربي ما هوش مشكل كبير وبش تصير معناها حل المشكل هذا في القريب العاجل حسب اتصالنا بسلطة الإشراف.
2: في تطورات الشأن الدولي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة بالنسبة لإيران وليس مجرد ممر مائي، مشيرا إلى أن استراتيجية بلاده تكمن في الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة ما وصفه بالعدو على جميع الشروط الإيرانية. مسؤول في حماس يؤكد لوكالة فرانس بريس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتنفيذ الجزء المتعلق به. وفي الختام، السلطات في مدينة بيليغرود الروسية تعلن أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة خلال الليلة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا ورفيق وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: التسعة وعشرة دقائق رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. كلمتونا على 71-113-13 لنسمو أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: بالله عليكم طوى من القوش ما يتبيع عادي، نمشي ونشريه من عند الحماسة اللي هو موجود عندهم ما شاء الله 6,000 و5,800 و6,600. طوى معقول واحد يمشي يشري السيكة ماء ب6,000؟ يا ربي مش حجزتوا الماء؟ وينه اللي حجزتوه؟ وينه ما وش في السوق؟ وينه؟ ما فهمتش يا ولادي، قسم على ربي وكاو الحماسة.

0: عندهم الماء والأماكن العامة ما فيهاش الماء. برا فرق سنتي يشرب 6000 ولا غالب وكار. صبر وكار وصبر ليك يا ربي.
1: ريت واحد تو ساعات يخرج بالكهرباء يشوف التسيب اللي موجود شيء غريب. تو احنا قرينا وقرينا حتى صغارنا قريناهم الرصيف للمترجلي، حاجة واضحة كاين شمس. تويك احنا اصبحنا الرصيف للسيارات والمترجل يزوي يهبط اللوطه، واذا كما لقاش صطه تاع موتورات قدامه فهمت كيفاش صفا ما كانش يدوبل على الموتورات ويمشي في وسط الكياس في قلب الكياس.
2: مالو بربي صندوق عجب في تونس طلال عجب. المشروبات الغازية اللي هو يسمى الجازوز اليوم بسوم غدوة بسوم، علاش الدنيا شعلة فيها النار؟ كل حد يبيع على كيف الليترة بولك بلفين فرنك، كل حد يبيع زي راسه مع فين ما هوش مسعر اما ما هيش بالطريقة زي الزيادة. والسلام.
3: صندوق عجب صباح الخير ويكاند
4: ميزيتي. 6 سوية.

0: صباح الخير ويكند.
1: مثلك وما زلت حاير في لوريونتاسيون، يونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها، ايكول دو سونتي، بيزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ايكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين، وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورغانيزاسيون و دي ريبريزونتون دي زيكول، وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 779. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
2: من غير مقدمات اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطه. ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت اش ا.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: التسعة واثنين وثلاثين دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار، تسمع في يصبح الخير بيكان. يلا خلطنا الفقرتنا أولاد البلاد.
1: ولاد البلاد.
2: انا بدي كبار من ولايه نابل، بالتحديد مدينه الحمامات. مدينه الحمامات تبارك الله العباد الكل تعرفها، مدينه ساحليه مزيانه برشا، معروفه بالشطوط نتاعها وبالبحورات. مدينه تبارك الله تعالميه احنا نقولوا لها، المهم معناتها العباد الكل فما حتى حد ما يعرفش مدينه الحمامات والجماليه نتاعها. معنا بحر الشلمه من احسن البحورات في حمامات، اللي جاي تحت البرج الاثري نتاع الحمامات. كي تبدا تعوم معناتها تشوف في ياسمين الحمامات قدامك والبرج الاثري نتاع الحمامات وراك. بلاصة الشلمة هذيك بلاصة عزيزة برشا على جماعة الحمامات، خاطر عندها تاريخ كبير والعبد الكل كان طعم فيها. عنا بحر ليسي من أكبر البحورات في حمامات، بحر الشط متاعه كبير برشا، العبد تحبه برشا على خاطر كنا وإحنا صغار نكملوا القراية والليسي متاع حمامات وجاء على البحر طول. كذلك علاش إحنا نقولوا له بحر ليسي، بحر مزيان برشا والشط متاعه كبير، تنجم العبد تلعب فيه الكورة، تلعب فيه الفولي، تلعب فيه كل شيء. عنا بحر الياسمينة اللي هو البحر متاع الحومة متاعي أنا نحبوه برشا، جي في وسط البلاد، بحر دم زين على الاخر. العبد الكل تهبط له العشيه تلعب فيه الكوره، كانوا يصيروا فيه دي تورنوا كبار نتاع فوت وفولي وهوند هوند بيتش كل شيء. انا زاد بحر الدريبه حاجه معروفه برشا، زاد عنده تاريخ كبير، الكبارات بتاعنا كانت تعوم فيه، حطوا فيه الفلايك، بلاصته مزيان على الاخر. الملاحه زاد عنا عمق جمال، زاد بلاصه اسمها عمق جمال مزيانه برشا، فيها بحر مزيان ونظيف. اي عندنا في وسط البلاد سنتر فيه، عندنا معناتها وين تاكل، عندنا اللي فاست فود، عندنا اللي في الكاسيل بومبالوني اللي تلقاه مع البحر. فما معناتها حتى تبدا انت في وسط الشط يجي يبيعوا لك البومبالوني، معناتها فما بيت موجوده. عندنا في الحوانت زاد اكثر بلاصه متاعت مخميخ، عندنا دي ريستوران معروفين برشا شعبيه وماكلتهم نظيفه، ومعناتها كي تدوب تطلع من البحر يعرضوك معناتها في ثنيتك نجم تاكل وعندك كان الشواء. معناتها المخميخ في حمامات عنده بلايص ومعروفه تبارك الله، وعندك وين تاكل وحاجه نظيفه ودكالي. عندنا برشا بلايص في حمامات وتنجم تتفرهد فيهم في الليل. فما الشلمة هذه اللي حكينا عليها قبل، خاطر الشلمة هي حاجة عندها رمزية كبيرة عندنا في حمامات، بلاصة واسعتنا فيها لبناك، فيها لعبات تهبط تقعد فيها تتفرش الحصاير وتقعد تسهر على روحها، بلاصة معناتها مزيانة برشا العبيد تحبها. عندنا لي فيستيفال تبارك الله في حمامات، ديجا عندنا مهرجان سينيتوال، هو مهرجان معناتها يتعمل كل عام، عملت له جات حمامات في دي بروجيكسيون تاع دي فيلم في وسط البرج الاثري غراتويتمون محلول للعباد الكل. معناتها العباد نجم تو مازالوا 3-4 ايام هو فيستيفال، نجم العباد تزور ومعناتها وتدخل غراتوي. عندنا القسيمه المعروفه وين سيدي بوحديد، العباد الكل نجم تسهر فيها وفيها معناتها برشا حركيه مزيانه. عندنا مقابل بلديه الشط اللي مقابل بلديه زاد نجم العباد تسهر فيه، معناتها تبارك الله حمامات عندك وين تسهر. عندنا القهوه المزيانه والكبيره تبارك الله معناتها بسميهم، ومعناتها ديزيسباس فاميليال بالهباهين. عندنا معناتها سنتر كولتوريل متاع حمامات اريكولتور في وسط البلاد في الحي التجاري، معناتها تصير كل يوم دي بروجيكسيون متاع دي فيلم، يصيروا دي فيستيفال، يصيروا معناتها حاجات للصغار. معناتها تبارك الله عندك كان وين تمشي وين تسهر. حمامات كي نوارة راهي حاجة مزيانة مزيانة على الاخر، امنا امنا اللي نحبوها.
1: ولاد البلاد صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع أميرة على موزيك فم.
0: لا

0: مايو وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: موزيك اف ام.
2: موزيك اف ام.

0: النور يسبح المحبة، يسبح المودة، يسبح الأمل، يسبح الحاجات البهية كلها. تسمع في يسبح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام توا 9:57. احنا خلطنا ساعتنا الخامسة، تبارك الله ساعتنا الخامسة مبيا كما يقولوا ومشخشخاش. عنا فيها إعادة رقيقة حد نسمعوها من عند فاطومة، عنا فقرتنا سيانس يونيك كذا نحكي فيها على تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف، عنا نيتري بلوس مع أميرة العسكري، عنا إيكوناتور، وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب. نجيو للموزيكا حبيبي أنت نتوما نحبوكم ومتعليكم، غنيها الفنان الكبير الراحل أسف ملحم بركات. نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجع لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت،
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك أورانج
4: مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسبسيونيل.

0: بمناسبه الاحتفال بعيد المراه تنظم ستاربكس ايفنت بالشراكه مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise ادم.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعه 14 اوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سفرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو, والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو. طور عالمك.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت, اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بتسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست, يو كانت ريزيست.
7: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى ل 6 سنين, واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
9: مستمعي إذاعتي موزايك فام, تحية طيبة. قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة في الفئات الفقيرة إلى 280 دينارا يصدر بالرائد الرسمي الأخيرة. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024, والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. هذا ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%, معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى سلوكيات المحفوفة بالمخاطر, لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي للمستوى المطلوب, فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر, ولا يستطيع أن يستثمر فيما يتعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. في تطورات الشأن الدولي, وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ينفي وجود محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة, قائلا أن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في جوان الماضي, مشيرا في الوقت نفسه لأنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء. وعرقجي يؤكد أن اتفاقا متعلقا بمضيق هرمز بين طهران ومسقط بات في مراحله النهائية, لكنه أوضح أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي حاليا. جماعة الحوثي اليمنية تعلن مهاجمتها مصفات أرامكو في جازان بالسعودية اليوم الأحد. وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن حريقا اندلع في المصفات وتم إخماده لاحقا دون أن توضح سبب الحريق, مضيفة أن الجهات المختصة تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقع التي شهدتها المنشأة والتي تقع بجنوب غرب المملكة العربية السعودية تعالج 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا. الشرطة التايلاندية تقول أن الفتى البالغ من العمر 14 عاما والمسؤول عن إطلاق نار أدى لسقوط قتلى في مدرسة خارج بانكوك كان أحد المعلمين قد صادر منه بندقية هوائية العام الماضي, كما كان يشاهد محتوى عنيفا عبر الإنترنت. في الوقت نفسه تعهدت الحكومة التايلاندية بوضع إجراءات سلامة جديدة للمدارس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري, قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات, والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحك فل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. فما برشا براج باش تعيش لحظات متميزة، هوني نحكيو مع العائلة مع الأصحاب وإلى ناس يحبوهم. فما لما كيف ما قلنا فما خرجات دعوات وضحكة يستنى بعد اتعب كبير. أول أخبارنا للحمل الويكاند هذا يعدك باللما، نحكيو على لما حلوة مع العائلة والأصحاب. الثور تستنى فيك لحظات متميزة وسط الناس اللي تحبهم ومناسبة بسيطة باش تدخل برشا بهجة لقلبك. الجوزة فما خرجة فما لقاء، كيف كيف زاد الناس الخير مش تدخل لحياتك. السرطان راهي أجواء عائلية ممتازة، فما زاد أخبار سعيدة تستنى فيكم. وانت يا سد الويكاند هذا في احتفال، في زاد مناسبة تخليك تعيش لحظات إيجابية. العذراء وقت مناسب للراحة ولما مع الأحباب، فما فرحة صغيرة تنجم تكبر وتخلي مودك ممتاز. نتعدي ونحن البرج الميزان، الحب كيف زادة باش يكون يرافقك الأجواء هذه. نحكيه على أجواء الويكاند مليانة تفاهم ضحك وذكريات حلوة. العقرب فما زيارة وإلا لقاء مهوش متوقع يبدلك الأجواء للأحسن ويزيدك زادة كان الطاقة الإيجابية. القوس ويكاند مليان حركة، كيف زادة نحكيه على مغامرات خفيفة مع ناس مقربين ليك والمناسبة هذه باش تفرحك برشا. الجدي ترتاح من ضغط الأسبوع وتعدي وقت مزين مع العائلة مع الأصحاب في أجواء مريحة برشا. كيف كيف زاد عنا دلو يميرة، مفيش أحلوة تستنى في برج الدلو. الويكاند هذا بش يكون مختلف ومليان فرحة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما أخبار تفرح فما ضحكة من القلب. كيف كيف زاد الطاقة الإيجابية بش ترافق خطوتك.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: كسائق تاكسي جماعي انت محترف، كون اليوم قدوة، خلي كل راكب يثق فيك، وكل رحلة فرصة تبني فيها ثقافة السلامة المرورية. ما تجريش، ما تتهورش، خلي مسافة الأمان، دورك باش توصل الناس، والأهم باش تستحفظ عليهم. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر كلمة نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيف سيفك،
4: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو طور عالمك. الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي من سربيوش فيه قاوي اما سربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Kamara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Madfal touche فرصة ou réservez vos tickets à Tiskerti.tn ou l'application Isha. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
6: من غير مقدمات، HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان HA ولا في السيت HA.com.tn. HA, tous pour la mode, la mode pour tous.

0: 10 و20 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. تجارب ديما نحكيوا عليها، تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف. يلا نسمعوا مع بعضنا سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: أنا نقرأ بريمير أني بريبا انتجري باس دوزيام أني، الماستر متاعي باش يجي في الانجينيرينغ. قرا اختصاص متاعي أنا كودينغ، أي حاجة تابعة للأي آي. وفما دي كلوب متاع سايبر سيكوريتي وفازت هكاكا نتعلمهم. جيت نخدم في الليسي، أول تجربة عندي. جيت خدمت في ريستو من الأول، لو كنت خايفة وستريسي وما نعرفش فيش الدومين غاديكا. أما من بعد كي جربت وكل شيء كانت اكسبيرونس بيا على الآخر، وعلمتني برشا حاجات فادتني في حياتي. من الأول خدمت في ريستو، تعلمت غادي كيفاش كومينيكاسيون، وانا كيفاش سوشيالايزينغ، كيفاش نتعامل مع العباد. فات منها برشا الحق. من الاول خدمت بار تايم جوب، نقدر نخدم فرد وقت. بعد الحقيقه وليت في السيف ديما نمشي نخدم. عجبني لونتوغاج غاديكا، خاطر خرجت منها بصحاب وعملت برشا معارف، تعلمت برشا حكايات في الخدمه، كومينيكاسيون، كيفاش نتعامل مع العباد. وانا بطبيعتي يعني انتروفيرتد، ما كنت يعني نحشم وكل شيء ونخاف من العباد. توا تحسنت على الاخر، وليت ياسر كونفيدنت، نتعامل مع برشا عباد، وتعلمت الديسبلين زادة في نمشي في الوقت ووقت الروح. الحقيقة خدمة عاونتني برشا في حياتي.
1: سيونس يونيك، سيونس يونيك،

0: رجعنا لكم العشرة 21 دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور صباح الورد. يا لله
0: صحة محلى زينك.
2: محلى زينك انت زينك.
0: تفكرني في البحر في الصيف.
2: صيفي
0: صيفي صيفي. في هو الموضوع يخص الصيف. باش الناس يقول لك انا في الصيف في السخانة الحقيقة ما نجمش ناكل في النهار. ناكل في الليل. أما في الليل معناه جوع عبد ما ياكلش نهار كامل. برا صايم معناه نتعشى. ونتعشى يقول لك المشكلة نسمن. فهل عشاء الليل يسمن اوتوماتيكمون خاطر فما ناس زادة انا نعرف عبيد ما ياكلوش في النهار حتى شيء يتعشى وساعات ترى العشرة متاع الليل ما يسمنش بدا ما شاء الله عليه ولا ما شاء الله عليها ما يسمنش بكل عليه عطينا هل
2: اي بيان سور هو خطر الليل فيها لي هرمون اللي يصير الافراز نتاعهم في الوقت هذاك واللي عندهم بيان سور يتنفسروها بشويه بشويه اللي عندهم تاثير بيان سور على جسمنا وعلى صحتنا معناتها عموما. اما علاش يقول قايل ثم عبيد ونسمعوها هذه يقول لك نهار كامل راني ما ناكلش وانا هذاك هو الغيتم نتاعي اي هذاك علاش هو ما يصير له حاجه خاطر هذاك الغيتم نتاعو على طول العام ثم عبيد تخدم بالليل ثم عبيد هذيك حياتها معناتها دونك الهورلوج بيولوجيك نتاعو الساعة البيولوجية نتاعو هي هكاكا دونك الجسم متأقلم بالطريقة هذيك ممكن الإنسان هذيك كان يولي يتصرف كما العادي نتاعنا ممكن تو يدخل بعضه باهي دونك ولكن نحكيو توا في النورمال في ستاندار العادي الوغ الليل باش مربوط بمجموعة نتاع هرمونات اللي عندها تأثير كبير على الوزن وعلى صحة الجسم ككل خاطر ما فماش كان الوزن ولكن فما الصحة متاعنا زادة دوك أول ما يتيح الليل تتنحى الشمس عنا الميلاتونين يبدأ يطلع بشاتيك أحساس الراحة الارتخاء
0: هذي
2: أغمان بشاتيك أحساس الراحة الارتخاء تحس روحك تحب ترقد عصابك تهدى تدخل في الجو الرومانسي عرفت هذي في الليل دوك شنو اخر فما عنا الهرمون نتاع الفازوبريسين كيف يطلع ليش باش يخلي التبول اقل من العادي دوك مش كيما
0: نهار مش كيما يرقد
2: دوك يدخل في حاله كيف معناتها لي هرمون هذوما باش يبداو يحضروا في الجسم نتاعنا باش يكون في الارتخاء نتاعو عندنا الهرمون نتاع الليبتين اللي هو نتاع الشبع كيف يطلع في الليل باش تبدا انت ترقد مرتاح تبداش قايم ماشي جاي على الكوجينه تحب تاكل دوك الناس اللي يقول لك انا قوم في الليل مرتين ثلاثه عندهم مشكل في الهرمون نتاع الليبتين خاطر هو طبيعيا في الليل سبحان الله معناتها الجسم يبدا يصير عنده اكثر افراز للهرمون هذا نتاع الليبتين اللي هو نتاع شبع كورتيزول يبدا يتيح نتاع ستريس ويعاود يطلع قبل الفجر بشويه باش يبدا يقيم في الجسم نتاعنا دوك علاش تلقى العبيد اللي هما ماتينال ويقوموا بكري تلقاهم اكثر ناس ناشطين يقول لك كي تقوم مع البيك نتاع الكورتيزول هي تقعد حتى لثمانية دونك جماعه يقوم ثمانية وقبلوا الكل
0: صحابي هذوما
2: بيان سور انت
0: برشا نقوم
2: هو انت الحاجه بها اللي فيك نعطيهم معلومه
0: مستمعين
2: انت لي زغمون عطيتهم حقهم وكارهم وقدرهم
0: من عند ربي
2: وقاعدين تعرف طريقه النوم نتاعك هي صحيتك الصحيحه هذيك تدل انه لي زغمون نتاعك شيخين وعاملين جو وقاعد يصير الافراز نتاعهم بالقدا دونك عندنا زيد الهرمون دو كرواسونس الجي اش كيف اللي هو يجدد الخلايا واللي هو يبني الكتله العضليه كيف البيك نتاعو يبدا يطلع في الليل هو هرمون النمو الصغيرات يكبروا به نحن يجددنا الخلايا نتاعنا ناس اللي تحب تبني كتله عضليه ويقول لك الجي اش هذيك اهم هرمون عندهم يطلع الميسكل ويعطي هاك الفوليوم نتاع الميسكل يلزم الهرمون هذيا دونك انا شو نقول هالهرمونات هذيا راهي تتاثر مع الماكلة معناتها كي تحط معها الماكلة انت عبارة باش تخل بالتوازن الطبيعي والعادي من هون جات فكرة انه بين النوم والماكلة ثم ساعتين ثلاثة سوايع دونك هذيك الفكرة انا شو نقول ثم عبيد يقول لك والله ذيك الريتم تاعي في الصيف والسخانة وما نجمش وذيك هاو هذوما الناس قاعدين وبرشا يضعفوا بيه تعرف علاش خاطر يدخلوا في الديفيسيت كالوريك دونك هما يخدموا على نقص السعرات الحرارية طبيعيا راهو الجسم ينجم ينقص كنت تاكل ثلاثة واربع مرات في النهار ولي تاكل في وجبة واحدة مثلا في الليل كنت تاكل في 2500 مثلا سعرة حرارية ولي تاكل في 1000 سعرة حرارية نشكو ساندويتش راهي اما انت هاك الوجبة ذيك تاكلها وتقعد ما تاكلش
0: حتى
2: حتاش غدوة ينقص الميزان، ولكن راه ثم اضطراب متاع هرمونات قاعد يصير في جسمك. دونك نحن شو نقولوا، ما تنجمش تخمم في الميزان كهو، تنجمش تخمم في الرجيم كهو، تنجمش تخمم في كيلواتك كهو، خاطر بعديك وقت اللي تحب ترجع للغيت العادي متاعك تنجم تعمل اللي فيه يويو انه هو معناتها الكيلوات يرجعوا بطريقة سريعة جدا.
0: أيوة.
2: وينجم يأثر لك على نومك، بعد تولي معاش نجم ترقد بالكدي، العادة متاع الماكلة في الليل تولي معاش نجم تتخلى عليها، كلبتين اللي هو من عند ربي سبحانه معناتها في الليل يخليه موجود باش انت تبدا شبعان تلقى روحك في الليل ماشي جاي، كي ترجع انت للريتم العادي متاعك انك باش تقوم بكري، فهمت الفكرة؟ دونك ما تنجمش تكون فكرة صحية هذا هو.
0: أي.
2: حتى كان نجحت مع بيت.
0: أي. اما صحيا هي غلطة،
2: معناتها راهو اذا انت مثلا حد من صحابك قال لك راني عملت هكا وهكا، راني ناكل مثلا من الليل لليل ناكل اللي نحب، اما من الليل لليل وراهو طيحت مش نورمال، ما تنجمش تكون فكرة صحية. الفكرة ما تنجمش تكون صحية، بالعكس ما تنجم كانت تأثر سلبيا على الزغمون متاعنا. دوك يقعد ديما الحل الانسب والمثالي هو تقسيم الوجبات معناتها بطريقة متوازنة على طول النهار، وان نبعدوا على وقت النوم ساعتين من الزمان.
0: يعطيك الف صحة يا مورا، نشكرك برشا، تقابل الجمعة الجاية ان شاء الله. مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم.

0: معلم الجوتروف هذا
1: صح وبشفي، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
0: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
1: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيفسني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. ونهار سبت وحد من 6 ل 9 نهار مع أميرة على موزيك اف ام.
1: رجعنا لكم العشرة 37 دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا إيكو ناتور.
0: إيكو ناتور. إيكو ناتور.
1: ونرحبوا برشا بضيفتنا منورتنا منورة الدنيا مدام راضية لوحيشي رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض. مرحبا بيك.
2: مرحبا. صباح الخير ونهار أحد ولقيت ذي ومع أميرة.
1: يعيشي.
2: يعطيك الصحة.
1: نورتنا يا لله.
2: حتى أنت زيدا.
1: أستاذة أحكي لنا على الجمعية هذه.
2: جمعية قصة رهيبة. راهي هي قصة
1: احكينا عليها.
2: قصتي تنبع من المدرسة العمومية وأهمية المدرسة العمومية.
1: مدرسة
2: كيفاش احنا ولادنا وقت اللي نعطيوهم الثقة وندعموا لهم قدراتهم شنو ينجموا يعملوا.
1: أي.
2: وبالضبط هذه هي انطلق المشروع مع 30 تلميذ بالمعهد خزندار.
1: أي.
2: أسوا الجمعية هذه وكلنا أطفال الأرض.
1: أيوة.
2: وأنا هكا حليتها شوية مشيت عاودت مشيت قريت في معهد الصحافة وعملت الماستير في الاتصال البيئي.
1: الأهداف نتاعها شنو الجمعية هذه؟ احكي لنا كيفاش تخدم كيفاش.
2: وفعلا يعني أي. منذ بدايتها من اللي تأسست كانت الرؤية واضحة. هي يعني أهداف التنمية المستدامة مدمجة في مراحل التعليم والتربية والتكوين. يعني المراحل الكل تنجم تكون فيهم. وعليش انطلقنا من المدرسة؟ لأنه ديما راو قال المدرسة هي ذلك الفضاء ذلك المخبر اللي هو مفتوح.
1: أي.
2: المخبر هذية منه هو عند كل شيء تحب تأثر على المجتمع راهو أبدأ بالتلميذ
1: صحيح.
2: وأبدأ بالمدرسة
1: صحيح.
2: هيك عليش كانت الغاية متاعنا والهدف الأساسي هو كيف يمكن لهذا التلميذ أن يكون فاعلا؟ كيفاش يكون التلميذ ذايا يعني عن وعي وتواعية ليس عن إكراه معناتها باش يمشي للعمل البيئي؟ تعرف اللي احنا العقلية لحد الآن ما زلت مغروم بالبيئة. البيئة ماهيش غرام.
1: ماهيش غرام مسؤولية. هي
2: مسؤولية.
1: هي.
2: البيئة ماهيش غرام. راهي اليوم المطروحة لينا واللي مطروحة لينا حتى من قبل احنا نسميه وعملنا روتار. أنا هنا نحيي صديقي يا حمدي حشيد وقت يقول نرجعوا لجدودنا شنو عملوا كيفاش تصرفوا كيفاش. انا نلتقي مع حمدي وقت اللي نقول له أن نعد الاطفال.
1: أي.
2: نعد الاطفال باش هما الحلول تكون خاطر اليوم راهو الطفل ماهوش ضحيه. اليوم الطفل يزم يكون هو فاعل وراهو كيف ما نربيوه كيف ما نلقاه
1: صحيح ونرجعوه معناها نربطوه بيدو بالارض ونرجعوا كل كونيكسيون هذيك كل حاجه
2: فعلاً.
1: اللي ربطتنا معناها
2: فعلا. واحنا في برنامج إيكو ناتور يعني احنا بالنسبه لنا الطفل هذايا ماهوش باش يكون منعزل على الطبيعه يزم يتربى على اساس كونه هو عنصر من عناصر الطبيعة.
1: هذه خطر حقيقة
2: وهذا هو التوازن الحقيقي ما بين الإنسان والطبيعة. هو اللي بيش يخليه يفهم التحديات هو اللي بيش يخليه يلقى الحلول والحلول راهي موجودة في الطبيعة.
1: صحيح.
2: معناتها الحلول هذه المعتمدة ومقاربة كاملة مقاربة معناتها الحلول المستندة إلى الطبيعة موجودة وتعاملوا بها جدود. لكن وقعت قطيعة. أكل قطيعة هذيك يفهمها احنا بيدنا معناتها وال الإعلام بصفة عامة يلزم يعرف وقتاش تمت القطيعة ما بين الإنسان وما بين الطبيعة. وقت اللي جاك العصر ذاك الصناعة والصناعة التشنية متاع المواد الكيميائية وصناعة المواد الأحفورية وغيرهم ولا الإنسان يبحث عن الإنتاج وفرة الإنتاج ما غير ما يبحث عن راحة الإنسان.
1: صحيح.
2: يعني أنا نوفر لك الماكلة اللي نتلوحها في المحيط.
1: صحيح صحيح.
2: ولكن ما علمتكش كيفاش أنت التوازن بين ما تاكل وبين ما تنتج الطبيعة. وساعات نسمعوها واليوم دخلنا في الخط الأحمر ولا غيره. هذي الكل نتكون عليه وكل إنسان لهنا مسؤولية. لذلك الجمعية هي وقت اللي نقوله أهمية المدرسة وأهمية الطفل في الرجوع إلى الطبيعة. وهذا من خلال أحنا أسسناه ومن خلال المشاريع اللي عملناها لأن الجمعية تخدم على 4 توجهات استراتيجية. الهدف الأولاني والاستراتيجية الأولانية هي المدرسة المستدامة والمدرسة المستدامة وما تعطي المدرسة. كل مدرسة في تونس وكل شبر في تراب تونس وكل جهة من جهات تونس راهي قادرة باش تلقى حلول غادي محلية. والحلول المحلية هي تنبع من الطفل من المدرسة.
1: صحيح.
2: وإحنا وصلنا له هذايا وصلنا له من خلال المشاريع. وفي التوجه الثاني هي التغيرات المناخية من اللي بدأت الجمعية بدأت في مسؤوليتي في مواجهة التغيرات المناخية. عندك لك يعني التوجه الثالث اللي هو الحلول اللي هي احنا نعتبروها الحلول المحل معناتها نابعة من المجتمع المحلي. راهو حلول في عند راهم ما تنجمش انت توظفها في نفطة. لكن يقع الهدف الرؤية هي تحسين علاقة الإنسان بالطبيعة بالموارد متاعه، كيفاش بش يأكل بذور من البذور الأصلية، كيفاش بش يأكل من أرضه، وكيفاش بش يكون التبادل هذاك مبني على الاستدامة. واللي هو الهدف الرابع متاعنا، الرابع متاعنا مشينا برشا خاصة تويكا مشينا برشا للستارتاب للأفكار للتطور التكنولوجي اللي هو يلزم. يعني كيف ما العصر الصناعات الثورة الصناعية الأولى والثانية ولا غيره ولكن كلها كانت مبنية على كما قلنا الاستغلال المفرط وما غير حتى شيء وإنتاج والفايض اللوحو. احنا توا بالتوفيق عصر جديد اللي هو التكنولوجيا اللي هي في خدمة البيئة. والتكنولوجيا شكون صانعها؟ صانعينها أولادنا شبابنا. هيك علاش احنا في المشروع عندنا مشروع بحث العمل التشاركي اللي هو مشروع معناتها مدعم من طرف منظمة اليونيسيف، عندنا 4 سنوات نخدم عليه. هو التكوين هذايا 24 ولاية، من كل ولاية خذينا 10 شباب وشباب ذي ما بين 16 و22 و24، خاطر كبروا طبعا.
3: هذا مشروع شبكة أطفال الأرض،
2: هذا هو تويك إن شاء الله بش تشوفونا. خدمنا على سيجومي برشا، وصلنا مع سيجومي مع الأطفال متاع سيجومي تبارك الله عليهم. شنو النجمة أنقذنا تقديش من هكتار أراضي فلاحية من أجل السيجومي.
3: أي ما شاء الله. نحب كنا تحكينا على التجربة هذي، حكينا معناها كونكريت ماش تعملوا، كيفاش تمشي للمدرسة تحكي مع الصغار، كيفاش
2: كل مشروع كل مشروع يحط ديما لامبليمونتاسيون تاعو معناتها كيما نقولوا احنا الموقع اللي منين باش وين باش
3: يمشي يخدم
2: عليه هي المدرسة. خدمنا مثلا نعطيك مثال على التغيرات المناخية. كيفاش بدينا تكوين وليدات صغار يفهموا اش معناتها تغير مناخ، شنو اللي نجموا، شنو الحلول. مثلا المدرسة وقت المدرسة الإعدادية العقبة، العقبة بحذها بيبينيير. كانت الغاية متاع التلامذة هما يعملوا بيبينيير محلية، واللي يزرعوا يوزعوا على المدارس الأخرى اللي هي
3: محليها. الفكرة
2: ياسر ممتاز. في المدرسة الإعدادية السيجومي كانوا يخدموا على الصبخة وأهمية الصبخة، وكانت الغاية متاعهم هو تغيير نظرة المجتمع المحلي متاعهم للصبخة. راي صبخة فلاموغاز، راي صبخة نباتات طبية، راي صبخة صحيح ثم برشا تحديات ومن البوليس، لكن ما هيش الصبخة اللي جابت له صخ، الإنسان هو اللي جاب صخ واللي هذا يتحمل مسؤوليته.
3: احنا
2: وقتها المدرسة الإعدادية باردو اللي هي موجودة حبيب ثامر موجودة بحث مجلس النواب، هما اللي عملوا البليدويي وعملوا المناصرة وكتبوا عريضة من أجل حماية أطفال السيجوم.
3: عايشهم بالحق والله،
2: بالحق يعني متعك البروجي هذيك كبر معاهم. واليوم تبارك الله عليهم كيف ما قلت لك الجمعية اليوم في 24 ولاية، 24 ولاية فيها شباب من كل منطقة يحاول من خلال ورام توجدوا في استريطة تيجي الشباب، توجدوا في المساهمات المحددة وطنية، توجدوا تبارك الله عليهم لأنه كبروا مع المشروع.
3: أيوة.
2: وهيك الغاية متاع الجمعية. الجمعية ما هيش هبسخيت،
3: يعطيكم ألف صحة،
2: نبدأ به ونكملوا معها.
3: نعطيكم ألف صحة، نشكرك برشا.
2: شكرا
3: على حضورك بحبينا.
2: إن شاء الله نديكم في البروجي جديد
3: متاعنا
2: انطلاق البلاتفورم متاعنا. إيجا
3: بحبينا ونحكي عليه ونفرحوا برشا. ربي يفضلك مدام راضية روحيشي رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض، نورتنا.
2: بربي نحب نرفع تحية لهنا، عندكم تكنيسيان لنا صليح.
3: صليح
2: صليح هذاك تلميذي قرع عزي في ليسي خزنة دار،
3: أول
2: واحد أسس
3: صالح
2: إذاعة خزنة دار. وراو نحكي لك في التسعينات، راو مش حكاية
3: سلم
2: ما تقولوش كبير برشا بارك الله
3: سلم علي.
2: وزادة تحية المجدي سميري اللي هو زادة تلميذنا ولد خزنة دار واللي هو بدي معنا. يعني لي كومبيتونس راو يتخلقوا في المدرسة ما المدرسة إلا كونها الدعم هذيك. أوكي هاو
3: يعطيك ألف صحة، مرحبا بيك يعيشك. يلا نرجعوا لكم. إيكو ناتور

0: فرنكلمة نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيف سيفك
3: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا في جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
4: وريدو طور عالمك.

0: صندوق عجب.
1: احلى موزايك واحلى صندوق عجب. ربي نحب ندير وزاره الشؤون الاجتماعيه يرسل لي 280 دينار تعطوا فيها للعباد. 280 شو يعني؟ نحب نفهم حاجه فهمونا. ترى 280 دينار تحكوا عليها عام 12 شهر 280 في بجاه محمد جهدي الاسلام جاوبونا. مثال شي صندوق عجب عضوي صوتي صوتي يوصل للشؤون الاجتماعيه يوصل للدوله. 280 دينار شنو طعم العائله؟ خمسه صغار وسته صغار وكرني ابيض وعائله معوزه واللي ابوه متوفي واللي امه متوفيه. فسرونا ترى انتم العائلات المعوزه تعطوا فيها في 280 دينار شنو تعمل للزواولة؟
2: بالله عليكم الرجارة اللي حدا الجامعة متاع المزاخيس وين الانتردي وين الستوب هذيك متاع اللي مقابلة المانيج تراو فيها الحفرة متاع الرجارة اللي ما يجم يتعدى حد في وسط قلب الكياس اللي يحيد على اليمين واللي يشق على الاخر واللي يعمل في الدورة واللي يحق في كره بخرة على خاطر هاك الحفرة اللي يهبط فيها هذيك يخلي فيها عجلة بقدرة الله ولا يخلي فيها سيق وكان يمشي على طريق. لا حول اللي حتى مسؤول ما تعدى بحذاها راها. لا حول الله يا ربي.
3: الله يعقب عليك اخويا. قوة الرب سبحانه قوة لله والله ما جي هذه في قلب العاصمه شرط يكون ناش اسبانيا ناش دنمارك ناش المانيا ودي راهو شيء غريب ما عادش تقوم تمشي والله العظيم ما تقدرش تمشي والمشاكل والعياط والزيات والحس والثبان عليه هكا الحاله هذه في مؤخر نحن الانتساب الفوضوي هذا وينه شيء من وراء العقل راهو شيء لا يوصف ولا يطاق لا اله الا الله والله العظيم غريبه راي غريب تغرب.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم يا مزيكا فهم. ربي رسالة إلى وزير التجهيز. الطريق اللي يربط ما بين منزل بورقيبة ومن بين السجنين راهوي كيف بين الحفرة والحفرة فما حفرة حفرة على اليمين حفرة على اليسار كراب كل زقزق هذايا في النهار فما بالك في الليل يا أخويا ما طالبينش كيس جديد طالبين تصليح الحفر. وألف شكر السيد الوزير. السلام عليكم. صندوق عجب.

0: رجعنا لكم توا 10:56 دقيقة وخلطنا إل ساعتنا الأخيرة نبدوها بتوتوبسيون مع أركان بالفضل. عنا زادة بايرا سيافي مع الشيف وفيق وعنا بروغرامك نعطيكم لجندا الحفلات اليوم الموجودين في مهرجاناتنا التونسية. نجيو للموزيكا عبد المجيد عبد الله يغنينا غنوا الحبيبي يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، الموعد يتواصل مع أجمل السهرات. 10 أوت رحلة موسيقية بين فلسطين وتونس مع مجموعة ولا مرة وعرض قربي للفنان نضال يحيوي. 11 أوت موعدكم مع العرض المسرحي المتميز الهالي بيت لوفاء الطبوبي. 12 أوت سهرة استثنائية يقودها الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين التونسيين. 13 أوت موعدكم مع سهرة الاختتام التي يحييها الفنان التونسي نور شيبا. تباع التذاكر بموقع جيشي بونتيان وبداية من 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سفرناش بلوش
5: سيف سنة أكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب.

0: علاش؟
1: أريد طور عالمك. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير، جروحك والدموع
3: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو و ريزرفاسيون 21 525 525، بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
5: من غير مقدمات، اش عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت، والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
6: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو A6C باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه IP64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا، وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو A6C الجديد.
7: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. اليوم الأحد آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. وأشار إلى أن دورة إعادة التوجيه ستنطلق من 15 من أوت الجاري وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته. بلدية قرقنة تفيد بأنه سيتم تمويل 3 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية باعتمادات تقدر ب 990 ألف دينار، وذلك أثر عرض ملف البلدية على اللجنة الفنية للصندوق بتاريخ 19 من جون في 2026. وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج متكامل تقدمت به بلدية قرقنة لتدعيم النظافة والبنية الأساسية والتنوير العمومية وتهيئة الشواطئ وتحسين المظهر الجمالي للجزيرة. بلغت جملة المطالب والمشاريع المقترحة في إطاره ما يزيد عن 16 مليون دينار. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، من بين حاملي شهادة الدكتوراه والمرسمين بالدكتوراه والمتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. ويشمل الانتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها الفرنسية والإنجليزية، في حين حدد المعهد يوم 7 من سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن بلاده تتبادل الرسائل عبر وسطاء لكن لا مفاوضات مع واشنطن حاليا. وعرقجي يضيف أنه لا يمكن استئناف المفاوضات ما لم تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم والتراجع عنها وفق تعبيره. وزارة الدفاع الجزائرية تتسلم أمس مواطنا ألمانيا كان مختطفا لدى ما وصفتها بمجموعة إجرامية مسلحة في النيجر منذ نحو أسبوعين. ووفقا للمصدر ذاته، فإن أولوس ماسكن سنان بحالة صحية جيدة وسيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحذر من تداعيات تحول حرب روسيا وأوكرانيا إلى ما وصفها بحرب استنزاف تمتد إلى ما وراء الجبهات. وختاما، إسبانيا تفرض إجراءات تفتيش حدودية على القادمين من إيطاليا وتفحص نحو 200 مسافر وصلوا إلى أكبر 6 مطارات في البلاد في أول يوم من تطبيق هذه الإجراءات، وذلك بعد خلاف مع إيطاليا بشأن الهجرة غير النظامية. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية أنها أجرت عمليات تفتيش على مجموعة تضم 199 شخصا كانوا على متن 12 رحلة قادمة من إيطاليا إلى مطارات مدريد وبرشلونة وإشبيليا وبلباو وألكانتي وفالنسيا، وذلك في بيان صادر في وقت متأخر من مساء أمس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: 11 وتسعة دقائق رجعنا لكم وخلتنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أون أوتوموبيل قما أوتو تونيزي نسمعوا توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم توت أوبسيون مع أركان.
0: يسبح النور يسبح الخير. أهلا وسهلا بركين.
2: أهلا ميرا.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. عشان تحكينا اليوم
2: نحكيه شوية سلامة مرورية ميرا.
0: أي؟
2: طريق السلامة للناس الكل
0: إن شاء الله. هي ميرا
2: ماذا بينا الناس الكل توصل لباس
0: إن شاء الله.
2: ماذا بينا السادة المستمعين يتفرهدوا ويشيخوا ويزوروا أي؟ أقاربهم
0: أي؟
2: ويعملوا معناها هاك الغيتويل متاعنا كل سيف هذاك تونس نحبوا سيف ونحبوا تفرهيد. لكن نحبوكم توصلوا لباس وتروحوا لباس ونحبوا معناها السلامة المرورية تكون أولوية عند الناس الكل.
0: أي؟
2: وهي مسؤولية تشاركية مشتركة بين الناس الكل. دونك ماذا بينا شوية شوية من عنا الكل باش نجموا نوصلوا لباس. دونك سيد المستمع للتذكير فقط نعرف أيوة. تعرف
0: فكرنا يا
2: سوق بالقديم سوق حتى حد كيفك
0: كيفك
2: لكن أي. خذ بخاطري واسمعني شوي.
0: أي.
2: ماذا بينا السرعة. راهو لكسيد فيتيس راهو مختر برشا راهو العدو رقم واحد راهو لكسيد فيتيس. ماذا بيكم تجريوش برشا ماذا بيكم تسوقوا معناها تبعوا البلايك يهديكم راهو الكيسات في وضعية مش باهية سخانة برشا وما نجموش نجسفوا معناها بحياتنا وبحية الناس اللي معنا وحية الناس اللي نحبوهم. مشكل لكسيد فيتيس ميرا الحقيقة نحب نحل قوس لهنا مادامنا نحكيو على السرعة. زادة راهو العبيد اللي يمشيو بسرعة بطيئة جدا في الطرق السريعة راهم مخترين أخطر من الإكسيد فيتيس. راهو اليوم في ناس تمشي 60 في الساعة و 70 في الساعة في الطريق السيارة اللي هي نورمال نمشيو فيها 110 هذوكم أخطر من الناس اللي تعمل الإكسيد فيتيس. كي تشد اليسار ما تخليش الناس تتعدى وتبقى تمشي 60 في الساعة راك مخطر برشا
0: وتخليهم يدوبلوا بداو يدوبلوا
2: مش حكاية يدوبلوا الناس تولي تتلزش الدوبل على اليمين هذا مخطر ياسر. نشوفوا كاميون ميرا يبدا معبي بالرمل والباش نتاعو مقطع ويذرذر في الرمل ويمشي 60 في الساعة في الطريق السريعة ويحب يدوبل على اليسار.
0: اي
2: من فضلكم شوية وعي
0: حاجات عادية وليت
2: راك كي تبدأ متغشش وترى مواطن آخر يزمر ويدوبل عليك على اليمين راك أنت أخطر منه هو وأنت اللي لزيته باش يعمل المجاوزة الممنوعة هذه على اليمين. دونك الناس الكل نمشيو في السرعات القانونية والناس الكل اللي ماهوش في سرعة معناها نتاع 110 يقف على اليمين يمشي على اليمين بلوتو وما يتيحش على 60 في الساعة. راهو زادة بالقانون نتاعنا تاع المرور راك كي تمشي أقل من 60 في الساعة في الطريق السريعة راك تتعرض للخطايا تنجم تكون كيما معناها نتاع الاكسيد فيتيس خاطر كنت وليت مخطر على مستعملي الطريق وقاعد تعطل في الـ في الـ في الـ في المرور معناها وفي في الـ في الـ الناس اللي قاعده تمشي في الطريق السريع. دونك ماذا بينا شويه انضباط ما نشدوش اليسار الناس الكل نشدوا شويه اليمين. التليفون يا ميرا خطر كبير برشا. نحي تليفون من يدك يرحم والديك. الناس الكل ريزو سوسيو وفولون مع بعضهم راهو ما يجيش. هو اصلا كي باش تعمل تليفون وانت تسوق لازم يكون عندك ليكيبمون ويكون عندك البلوتوث في الكهرباء ولازمك تركز زيادة على الكيس ما تركزش برشا مع التليفون. ناهيك انت كي تشوف عابد شاد التليفون حاطه بجنبه وعوينه في الكيس وعوينه في التليفون
0: في الفيسبوك
2: هذا راهو خطر موت اسمه ولا وعي وقلة وعي وراهو بالحق ماهوش اكزامبل مزيان تاع توريه لصغيراتك ولا توريه
0: بروحه ويخطر بحياة الناس اللي معاه في الكهرباء والناس اللي تسوق في الكيس.
2: حط الراديو نتاعك اسمع موزايك
0: مثلا هاي الافكار تسعة
2: تنعملوا لك احنا جو باهي ونحطوا لك موزيكا مزيانه ونحي عليك التليفون يهديك.
0: ايوه
2: السانتور دو سيكوريتي البس السانتور نتاعك ولبس صغارك زاده اللي قاعدين في الدوزيام رونجي ولا في التروزيام رونجي كان الكهرباء كبيره لبسهم السانتور دو سيكوريتي راهي لازم

0: وراه يتمنع في 99% من الحالات تمنعك معناها من اللي ديقال خايبين ولا قدر الله معناها حالات خطيرة برشا وصلنا لها في جرة السانتور دو سيكوريتي اللي ماهيش راكبة. لي ديستانس دو سيكوريتي مسافة الأمان سيد المستمع، ابعد على الكهرباء اللي قدامك، يا إما تعدى ودوبل على الكهرباء اللي قدامك وإلا ابعد عليها مسافة معناها الأمان لازم تكون موجودة. راهو الرفليكس معناها يحضر ويغيب، وراهو ياسر معناها سخانة، وراهو لي رفليكس متاعك ماهمش 100% موجودين، تنجم أنت تبيغ لو رفليكس وتنجم معناها تتسبب في كارومبولاج وتضر برشا مستعملي طريق معاك على خاطر أنت جست ما استعملتش معناها ما احترمتش مسافة الأمان. لونتروتيان تاع الكهرباء نتاعك، الكهرباء لازمها تري بيان اونتروتنو باش تكون مريقله في الكياس، باش الكومبورتمون نتاعها يكون مريقل وما تكونش خطر عليك وخطر على مستعملي الطريق. كي نقولوا اونتروتيان بريسيون دي بنو لي بلاكيت دو فران، نيفوات نتاع الزيت والليكيد الكل، الماء والزيت اللي في الكهرباء الكل، الضوء نتاعك زاده كي تبدا تسوق بالليل راه مش معقول ما عندكش ضوء، لي بالي سوي غلاس. انا رينا ليمات اللي فاتوا صاروا دي زوراج وجاو معناها دي زانتومبيري حتى في قلب الصيف، راهو لي سوي غلاس كي يبدا مريقل يمنعك ويمنع لك حياتك ويخليك تراب القدير، او معناها كي تمسح البلار وما تراحت شيء تنجم معناها تعرض روحك للخطر. انا دابت زيادة سيقة متاعنا شوية للطقس وللميتيو اللي احنا فيه، نقراو حساب السخانة، نقراو حساب معناها الكياس اللي يكون ذايب، الزفت متاع الكياس يكون ذايب ويكون اختر، ومسافة الفرملة باش تكون معناها تزيد ماش بتقف فيس على الكهرباء في السخانة هذية. نوك ماذا بينا يا جماعة، نقراو حساب السخانة، نقراو حساب الرفليكس متاعنا في السخانة. الرفليكس تاع مستعملي الطريق، فما ناس معناها سخانة تقلقهم برشا ويوليو معناها ما يسوقوش كيما معناها لازم يكون، دونك نقراو حساب الشيء هذية ونقراو حساب زادة المترجلين يا ميرا والناس اللي على الموتورات.
1: والله نقول لك والله توا نخمم في المترجلين،
0: راهو اللي راكب على زوز عجالي مش كيما اللي راكب على اربعه. راهو زوز عجالي اخطر برشا من اربع عجالي. انت راك في كهرباء، هذاك اللي على موتور لا تكش عليه، لا تزمر عليه، لا تكبسه، لا تغسره، لا تفجعه. راهو في كومبورتمون الحقيقه لا غير واعي. العباد اللي على الموتورات سيسوهم، عباد تخدم على رواحها جنرالمون ماهيش قاعده تلعب، نسيسوهم لي بيتون، نعطيهم الاولويه حتى كان ما عندهمش الاولويه.
1: الموتورات سامحني قصيت عليك، هما بدهم زيد ما يغزر على اليمين وعلى اليسار قبل ما يقص، عاتي بدها بالطول ما يدوبلش على اليمين، تبدا كربه باش تدور يجي تنطر معناها وكل، حتى هما زيد يسيسوا رواحهم. راهي معناها احنا خايفين عليكم وعلى رواحكم.
0: الناس اللي تخدم لي ليفرور
1: اللي يخدم يخدم صح،
0: قاعدين نراو دي زاكسيدون غراف، قاعدين نراو دي كومبورتمون في الكياس الحقيقه ما همش باهين.
1: يقف الفو يحترم يا اخي، مو الموتور عنده اسمه هو بده يحترم الفو، ولا انا غلط؟
0: هو يحترم وحنا نسيسو.
1: التشاركيه اللي تبدا يفجعوهم ولا حاجه حتى ذاك ما يجي، يعني تصرف يا اخي غير لايق، ما يجيش ما تعملوش.
0: صحيح
1: كهو. اي والمترجلين،
0: مترجلين عطيه الأولوية.
1: والله يرحم والديك، فالسخانة الناس ده يقفة في الشارع
0: ميسالش، انت في كهرباء كليماتيزي وفي السخانة يعلم به ربي نجم حتى مش يرافيك. من كثرة السخانة العباد تولي معاش
1: يدوخ،
0: دونك نسيسوا بعضنا شوي.
1: اي محل كلامك يا ركينة،
0: ما تسوقش وانت تعب، ما تسوقش وانت ناقص نوم، ما تسوقش وانت زادة استهلكت مواد كحولية. اعطي شكون يسوق يروح بيك، ولا خذ تاكسي وخليها كهربتك في البلاصة اللي انت وقفت فيها. الحقيقة هذوما حاجات مهمين برشا، نحترموا لو كود دو لا روت، نحترموا القوانين الجاري بها العمل في الطرقات نتاعنا، كونوا كما قلنا معناها طيبين، وخذ معناها اعطي البريوريتي لغيرك وحاول معناها تسلم في البريوريتي نتاعك، ميسالش ما نعملوش المشاكل في الكياس، خلي نوصلوا الناس كل لاباس. هذا هو نحترموا بعضنا، نحترموا البلاصه اللي نعيشوا فيها الكل مع بعضنا.
1: صحيح.
0: وردوا الكياس هذاك معناها اللي احنا نتقاسموه، نردوه اكسبيريونس مزيانه، ما نردوهش الحقيقه رحله نتاع موت ولا رحله نتاع عرك ولا رحله نتاع بونيا، شكون فك الاولويه للاخر وشكون غار على الاخر. الحقيقه شويه اخلاق، هذا اللي نحبوه من عندك سيد المستمع.
1: أيوة.
0: طريق السلامة للناس الكل، وإن شاء الله توصلوا لاباس وإن شاء الله عطلة أمن.
1: يعطيك ألف صحة يا ركين، نشكرك برشا ونعملوا كالعادة والعويد قبل الجمعة الجاية
0: إن شاء الله.
1: يلا نرجعوا لكم.
2: شيل فيول سيف، فرقسوه نظيف ويدوم.

0: توفر كلمه نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض كلمه نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيف سيفك
3: سيف سنيك اكتيف سيفك باقوى افار مع لوفر كلمه نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريد طور عالمك.

0: كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو فرهيد، ومع أورانج كل عام يتعدى حافل وهيل والجو يبدأ ملي تشد إذنية. آيا سيتي أسمعوني مليح، كانكم عاملين بروغرام تاع تبحيرة وإلا تفرهيد اليوم، ماشيين نتبحبحوا ماشيين تعوموا في الشط، وباش تعداو على البياج مرناك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. نعاود نفكركم ونقول لكم يا جماعة، كانكم عاملين بروغرام تاع تبحيرة وتفرهيدة ماشي مش تعديو النهار، وباش تتعدى تعديو على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. حتى اللي ماهوش باش يتعدى يمشي يتعدى اليوم ويعمل جو يتعدى على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات، على خاطر كيما قلنا البياج باش يكون هدية من عند أورانج. وهكاك ثنية كيف باش تكون؟ باش تكون مسرحة ومفرهدة واحد عامل جو وتبدا نهارك في احسن ما يكون. باش تبعوا الجو ما تنساوش تتبعوا أورانج على فيسبوك وانستغرام، ديما ديما ديما نتبعوا أورانج، نلقاو البروغرامات كلهم والكادوات كلهم تلقاوهم على الباج فيسبوك وعلى الباج انستغرام. احنا شو نقولوا؟ نقولوا طريق السلامه للناس الكل، ويلا جو مع أورانج.
1: صباح الخير ويكاند.

0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.
2: Calypso. Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dontologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: Qomnech, kharajnech, mshinech, sharjinech, belfinech, rbahnech,
4: bingo,
3: sifrnech, balouch.
1: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليك على اللينك اللي يجيك باغ اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
2: اريدو. طور عالمك.

0: نعمة، يصبح الخير، يصبح الأنوار. 11:29 دقيقة، يلا خلطنا الفقرتنا دبارة سيفي.
1: دبارة سيفي، دبارة سيفي مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا وسهلا،
2: صباح الفل والياسمين.
0: يا صباح الأنوار،
2: صباح الفل، لبس عليك.
0: الحمد لله، الحمد لله. أنت لبس عليك،
2: الله بصلي عني بيه من الأجواء والشمس وكل شيء.
0: خونا رفيق، خونا رفيق منو.
2: الله بصلي عني بيه، شفتوش يا رفيق؟ بارك الله برونزي برشا، شبع بالحر
0: كذي يا خويا. صح خويا،
2: فاكونس عديها هايل أخويا. الحمد لله، الحمد لله.
0: صح مزيل مسكين، والله مزيل مسكين.
2: مال البرونزاج منين؟
0: الجمعة الجاية يحضر.
2: باهي يوكي،
0: يتأقلم وحده وحده،
2: يحضر في روحه.
0: اي سيدي،
2: صيفي صيفي،
0: نحبوا ماكله صيفي،
2: صيفي
0: خفيفه
2: نتاع نهار احد. باهي
0: نتاع نهار احد،
2: مش نعملوا سلطه هي اللي فيها العمده. اوكي، معناها هي فيها البروتين، خاطر احنا اي حاجه فيها العمده هي اللي فيها اللحم ولا فيها البروتين، ما له لزمه. دونك مش نعملوا حاجتين، حاجه باللحم، ومش نعملوا امبلا مشخشخ بالخضره نتاعنا نحنا، ومش نعملوا كرملو مقرونه. نهار لحد تزازي الناس الكل. دونك سلايطه الباهيه الاولانيه، مش نعملوا سلطه سهله برشا، مش نستعملوا فيه الكرنب الاحمر، ومش نستعملوا فيه الكرنب الاخضر، مش نقصوهم جويدين، ومن بعد باش نصب عليهم شويه ملح، شويه سكر، وشويه خل، ونمعسوهم هكا شويه باليد ولا بالفرقيطه، ونخليهم شويه حتى اللي يسيبوا الماء نتاعهم.
0: هذيك هي الحكمه معناها،
2: فوالا يذبل شويه،
0: سكر وماء وخل،
2: سكر وماء وخل،
0: وبعد نخليهم هكاك ولا
2: نخليهم هكاك؟ لا لا لا، هكاك تهزهم هزين، تخلي تسقطر اللوليكيد هذاك من لوطا، اللوليكيد هذاك ما حطيتش برشا ملح وكل شيء، فما شكون يعمل بهم دي صوص. لكن اللوليكيد هذاك يخدم بهم دي صوص، فوالا فيها سكر وفيها شويه ملح وفيها الخل نتاعها، تبدا حاضره. دونك طاحت شيك الخضره هذيك. دونك عندنا الخضره ابين كروكونت، نقرمش هكا شويه، نزيدوا عليها، باش نعملوا عليها شويه دجاج. الدجاج باش ناخذوا صدرات نتاع الدجاج، ناخذوا الماء نخليوه يغلي، اوكي، نحطوا فيه شويه ملح، شويه في شويه نقولوا نحن ورقه رند، شطر كعبه قارص، نرميوا الدجاج نتاعنا ونسكروا على النار. اوكي، معناها ما نخليوهاش تغلي، نسكروا على النار ونخليوه حكايه ساعه غير ربع في وسطك الماء هذاك اللي هو يغلي، باش يجينا الدجاج كيما الطن فريمون. يبدا ما يديش شايح، يبدا معناها في حاجه راويه، ونحيهم نحن باليد، يولي يفيلوشي نحن نقولهم كل سلوك هكا شويه. دونك يولي عندنا الدجاج السلوك نتاعنا مفوح ديجا بالماء اللي هو ديجا مفوح بالقارص اكسترا. ما تنساوش الجو هذاك خليناه نتاع السلطه نتاعنا، باش نزيدوا شويه طماطم، ومش نطيبوا كعبه عظم، مش الكعبات عظم، مش نطيبوهم 8 دقائق بالضبط. شوف حتى في التصويره ماهيش هيك الصفره صفره، ليجيرمون جوناتر، مازالت مروبه ماشيه لليابسه. هذيك باش نستعملوها لحاجتين. الحاجه الاولى باش نقصوهم على 4 باش نزينوا بهم مثلا السلطه نتاعنا. الثانيه باش نعملوا بها الصوص. دونك الصوص مايونيز انا جو بريفير في الصيف ما نعملوش بالعظم الني. عندك العظم الطايب اللي هو ليجيرمون يابس، باش نحطوه نحن في الميكسير نتاعنا، نقصوه في الميكسير نتاعنا مغرفه صغيره موتارد ولا شويه ياغورت ناتور كان تحب، اك الجو نتاع السكر والملح والخل اللي حطيناه هذاك الكل ما يتلوحش هذاك، وزيت زيتونه ولا زيت عادي. اوكي، زيت عادي دو بريفيرونس، شويه بركه زيت زيتونه بالميكسير نتاعنا. عندنا اون مايونيز تبدا تكون ما فيهاش برشا عظم ني، وهذاك باهي حتى على الصحه والصحه والسلامه، زاد كيف باهي بالنسبه للعظم. دونك الدريساج نتاعها السلطه كيك في مدوره فيها الكرنب والفازيت
0: هذوك، وتفرشوا فيها تبع
2: كعبه طماطم وكعبه زاد كيف ورق معدنوس، ولا نحطوا الدجاج نتاعنا هكيك من غير ما نفوحوه.
0: زينها
2: بالطوماط سوريز. اي شوف، فهمت نتبع في صحيه طوماط سوريز، تو عجب الطوماط سوريز تو تبارك اي بك بلس 4 قاري على روحك، كل شيء يدوب بالطوماط سوريز راه في تونس
0: عليه رخيصه.
2: ما نعرفش شنو هي معناها
0: ابتكارات.
2: اي لا، عندك الطوماط سوريز ولات موجوده في كل شيء، في اي حاجه حاسب. دونك انا زيد نواصل في هذا المنوال،
0: انت ماشي في نفس
2: الدار ونحرض على الطوماط سوريز.
0: اي سيدي
2: حرضني. دونك الطوماط سوريز نتاعنا زيناها وكل شيء. دونك صوص مايونيز نخليوها ابار، ما تتفوحش السلطه هذيه. اللي يحب يفوح على روحه ياخذ الصحن نتاعو، يحط شويه دجاج، شويه حاجه الفازيت نتاعو هو، ويصب عليه شويه مايونيز ويخليها على جنب، ما تتخلطش.
0: هي السلطه هي شايف معناها بصفه عامه، مش باهي واحد كامل معناها كونتيتي كبيره تاع السلطه ويفوحها.
2: صحيح،
0: احسن كي تحط الفينيغريت على روحها باش من بعد هذاك ما يتلوحش، خاطر اون فوا تسوحت وتقعد تولي ما عادش بنينه
2: بالحق. نحن حتى في الخدمه نتاعنا في لي تكنيك زاد كيف نتاع سلايت يقول لك دو بريفيرونس تقص سلايت, تقص سلايت نتاعك مثلا نقول نحن سلايت تونسي مش لازم على الصباح تخلطها طماطم وحده وكل شيء, عندك اربع كعبات سلايت خذ شويه منهم خلطهم حط شويه زيت زيتونه وخرج على روحك تصبر وكل شيء ولا دونك هذا بالنسبه للسلطه نتاعنا. بالنسبه للبلا برينسيبال مش نعملوا مكرونه ولا صحيت اشفاها تونسي ديجا اشفاها الفلفل برعبيت فيها الزيتون زوز انواع اوكي نختاروا الزيتون نتاعنا الصغير هذاك التماري هذاك راهو بنين ياسر ياسر فما ساعات الزيتونه تبدا مكشل فيها كي شويه صح لا نتاع الجريد بلوتو التماري التماري يبدا كله موجود في الجريد موجود في الجنوب وكل شيء اللي هو يتعمل بالملح ويولي المجلد كيما التمره كي تبدا شايحه هذا اسمه التماري وفي انغو تري تري تري سكري بنين برشا على الاخر دونك هذاك مش نحيو كعبات منها هما ومش ناخذوا كي لي زوليف الفيوليت تاو تبارك الله موجوده في تونس اون بلوس سي البيريود موجود هكا كعبات خشان هكا فيولي نحيهم وقصوهم زاد كيف كيف باليد اوكي نحلوهم على اثنين مش لازم نغفصوهم لا نعملو نابيولي لا حتى شيء كيما هكا نحسبوهم الزيتونات هذوما كاينهم لحمه اوكي نعطيهم مقدارهم ومورهم وكل شيء كعبات كبار الفلفل برعبيد فلفل الشايح نتاعنا المكوش توا عندك فلفل معموره توا العوله موجوده من 500 فرنك لل 1500 الفلفل نتاعنا نتاع معموره فما البقلوتي زاد كيف كيف الاحمر اللي الناس تعول به هذاك هو الفلفل العوله كيف كيف نقصوها كي جويت ونعملوا الخضره نتاعنا الكل دونك باش نعمل بزيت خضره باش نعمل الكشكشوكه الفلفل الطماطم البتنجاله والقرعه الاخضر هذوما باهين في المكرونه سي ميديترانيان فهمت دونك ما حطينا لا الحم لا حتى شيء. المكرونه نتاعنا باش ناخذوا سباغيتي نمرو 3 الخشينه بالكل هذيك باهيه خاطر كروكونت وكل شيء ومع الخضره اللي نحن باش نعملوها فريمون صوص نتاع خضره مش كي تبدا شايحه دونك نبداو الديماراج نتاعنا ناخذوا زيت زيتونه نحطوا فصين ثوم نحطوا الفلفل البر العبيط نحطوا 3 كعبات كبار وريقه حبق وريقه نعناع وريقه معدنوس الفلفل الشايح نتاعنا الفلفل البقلوتي ونحمرهم دبه بشويه بشويه ورد بالكم لا تتعارك انت والثومه هي تتحرق لك انت تبدا تزيد في الماء خويا كان ريتها الثومه بدات تتحرق هنا حاها خويا صحيش ما بينات
0: خليها على روحها
2: فوالا مش معناها نبداو نزرب خاطر راه الثومه نتاعنا يتحرق نبدا نزيد في الخضره لا راهو كل واحده كل خضره تاخو يلزمها تروي بالزيت وتبدا بيان كونفيت يقول لك تبدا قاره زيت حتى من الخضره نتاعك هذاك هو الباهيه ومسيبه الماء نتاعها خليناها نش تتقلم مليح نزيدوا الخضره نتاعنا. بالنسبه للخضره نتاعنا نحطوها لكل فرد وقت الا الطماطم الطماطم نخليوها في الاخر
0: في الاخر بكل
2: اوكي دونك نعملوا الصوص نتاعها نخليوها فريمون تسيب الزيت نتاعها وبون كونتيتي نتاع الزيت في الاخر بكل نزيدوا كعبات الزيتون اللي نحن غسلناهم مره واحده في ماء سخون نحطوهم ونزيدوا الطماطم نتاعنا نقصوها جويده جويده على الاخر نعملوا لها اللمه الاخرانيه نتاع الصوص ومنها هي تسيب الماء نتاعها في الاخر بكل المكرونه نتاعنا مكرونه سخونه صوص سخونه راهي ما فماش مكرونه بارده على صوص سخونه خسرت فلوس خسرت ديت البنه اللي عملتها الكل راهي تمشي في في في حكايه فارغه البات نتاعك راه اوبليغاتوار تبدا ناقصه شويه نقولوا نحن انا نسميها طايبه غير درج اوكي
0: الدرج هذاك
2: خليهم يخربوا لبعضهم خلي الصوص
0: خليهم بعد باش تزيد تطيب في الصوص
2: لازم تشرب شويه لود فيجيتاسيون مش ما تبداش المطعم نتاع المكرونه يكون عجينه صافي راهي قوه نتاع المكرونه كي تحس المكرونه نتاعك فيها لو جو دو لا صوص وهذيك ما تنجم تعملها الا ما تبدا عندك اون صوص بيان ليكيد اوكي وتبدا فاوحه مليح وتبارك الله نحن فوحناها بالاجواء الكل تجبد شويه الصوص نتاعك وتعطيك في الاخر بكل كان تحب رشه جبن كان تحب جبن الزوالي اللي عملوه في سيسيليا سيسيليا مكتر ما يستعملوا البارميجانو ويستعملوا البشمات ياخذوا البان غراتو جاتو ياخذوا لو بان غراتي يرحيوه ويحطوه هو فوق المكرونه اونتروت مش تشرب لك الزيت وتشرب لك الزيت ما تخلي لكش الزيت موجود في الصحن نتاعك تقول هاي مكرونه نتاع مزيتك الخبز هذاك معك شويه زيت تعطيك اون بيتيت ايميلسيون هكا اون بيتيت كريم مع الخضره نتاعنا المشويه تعطي حاجه بنينه
0: يا شيف نشكرك برشا
2: عايشك
0: نورتنا يا سيدي تقبل الجمعة الجاية عايشك يلا نرجعولكم

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع ميرا على موزيك فم.
1: لحديش 41 دقيقة، يلا خلطنا موعدنا مع بروجرامك.
0: بروجرامك.
1: أي سيدي، بالنسبة لسهرات الليلة لحد 9 أوت 2026، نعطيكم أبرز المواعيد الثقافية والفنية في مختلف المهرجانات التونسية. نبدأ مع الفنانة إيمان شريف في عرض موسيقي يجمع ما بين الفن والاستعراض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور. في مهرجان بنزرت الدولي يلتقي الجمهور مع الفنان أمين بوتشار في حفل موسيقي يجمع ما بين الأغاني العربية والتفاعل الجماهيري. في مهرجان الحمامات الدولي الجمهور باش يكون على موعد مع الفنانة اللبنانية ساندي لاتي في عرض تلقاو فيه أجواء الأغنية اللبنانية والموسيقى العربية.
0: بروجرامك.

0: سفرن كلمة نتعودوا.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمة نتعودوا وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيف سيفك
3: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفرن كلمة نتعودوا. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.

11:55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كنتوا تسمعوا في صباح الخير ويكاند. الفريق الكل يسلم عليكم. وائل في استقبال التليفونات، منو زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ، غسان معد البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، أمير العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فاضل كان معنا في دوتوبسيون، والشيف وفيق كان معنا في دبارة سيفي، والعبد لله ميرا سلم عليكم. نقولكم اقعدوا معنا على الأولى شيخ رجي جميلة الجميلات سوسن الغريبي، نسمعوها في تبع الموجة. وإحنا نقولكم موعدنا إن شاء الله يا ربي الجمعة الجاية كالعادة والعويد الستة تاع الصباح، نهار السبت ونهار الأحد. صباح الخير ويكاند.

0: لكل مشروع ناجح حاجتين مهمين: جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوين دو فونت ماتزارو اي سور matzaromilano.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
1: وين واشك الدنيا
2: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا الاثنين وبشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها على فيسبوك. ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية يكشف عن نجاحه في تطوير نموذج تحويلي لتصنيع

نجح في عرض طريقة جديدة لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة يمكن أن تساعد في الحد من الاعتماد على الانتاج المركزي. ويسعى هذا المشروع بالخصوص إلى تطوير مصانع دوائية تستطيع إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل مستمر بدل الاعتماد فقط على المصانع المركزية الضخمة، وهذا قد يمثل فرصة لتونس لتطوير تصنيع المواد الفعالة محليا وتعزيز أمنها الدوائية. إطلاق تطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة ستمكن الكتاب العامين لمختلف بلديات ولاية سوسة من رفع تقارير يومية حول الأنشطة التي يقومون بها مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة المدنية وتمنح مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لولاية سوسة. في تطورات الشأن الدولي، موقع المرشد الإيراني يفيد بأن الرئيس مسعود بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي اليوم وبحث القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يعلن استهداف حشود عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة المخل اليمنية بصواريخ باليستية ومسيرات. من جهتها وسائل إعلام يمنية تنقل عن مدير ميناء المخا يعني إصابة عاملين في الميناء جراء القصف الحوثي. وختاما، هونغ كونغ تسجل اليوم الأحد أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1884، إذ بلغت 36.9 درجة مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاتسوي المحطة المرجعية للمدينة. ويعزى هذا الرقم القياسي جزئيا إلى الأعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس يكون عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى الختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.

0: الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايك فام.
1: هاي بون ديمونش اتوس على موزايك فام. هذه هي تابع الموجة الاميسيون اللي باش تكون معاكم في القايلة وفي العشوية. نحفلوها بالموزيكا وبمختلف فقراتنا. عنا بوان غوت, عنا بوان ميتيو, عنا بوان بياج, اهم سهريات وخرجات الليلة في بون بلانش, وفما سهريات في اطار مهرجاناتنا الصيفية. سينو كل مرة زيدة باش نهزوكم الشط من شطوتنا نكتشفو مع بعضنا, ويمكن تكون الوجهة متاعك ليامات جاية. كل مرة زيدة نحكيه على غنية شنية قصتها وكان فيها فان فاكت. وبالطبيعة الموسيقى نون ستوب لستة متاع العشية تلقوا فيها سبيسيال جولد, سبيسيال تيوب دي تي. عنا زيدة زوز ميكسويت مع دي جي ريحان وسلومة, ودي ما قاعدين نستنيه في تصور البياج اللي تعملوها واللي تبعثوهم على واتساب موزايك 23 513 1000 23 513 1000. مالا خليكم مع بلاكي, مع لبنى, مع اليوم معنا مكرم في الستاندار, وانا سأوصل الغريبي معاكم للستة متاع العشية وشوي اخر. استنوا فضل شاكر احلى رسمة. ما نخليكم تول سويت مع المرسو هذي, راه مكسر الدنيا في فرنسا. الاختيست

احلى رسمه الفضل شاكر واللي سمعتوها في تبع الموج على موزعي كافيه مقيد بوانغوت بوانغوت. باش نعطيكم توتويت فكره على احوال الكياس. دونك كانك اليوم قررت تبحر في بنزرت راهو جود تشويس على خاطر الكياس راهو مسرح جست الحركه تثقل شويه في مستوى منزل جميل. وكانك ماشي الغار الملح فما تعطيل في عوجه على خاطر فما اكسيدون ان شاء الله باللطف يا ربي جست اللي مازال ما وصلش غاديك حاول انك تبدل اثنية سينو للي قاصد ربي القليبيه فما بوشون في حمام لنف وفي بياج مورنيك وفي مستوى منزل تميم. وكانك ماشي لسوسة بياج هرقلة راهو مسرح على الاخر سافا جاوك بيه وسط سوسة كيف كيف وحتى زاد في مستوى شط بوجاع فر هاوكا واحدة واحدة في اثنية. جوست حبيت نذكركم كانكم توا في البياج ماذا بينا كي تبعثونا تصاور البياج في عين المكان بيان سور تبعثونا على 23513000 هذا نمر الواتساب متاع موزايك 23513000 باش نعرفوا احوال الكياس اي سورتو احوال البياج شويه اخر في بوان بياج. دونك هذه كانت بوان روت.

0: من ألحان صلاح الشرنوبي. باش نرجع بكم العام 1993 وقت وردة بعدت شوية على كل أغنية الطربية الأرزينة اللي تلقى طولها هكاية 12-10 دقائق 15 دقيقة خرجت شوية من القلم هذية غاس للشرنوبي بيان سور. في الغنية هذية غنية حرمت أحبك اللي بتسموها على مزاي كفام في تابع الموجة.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سفرناش بلوش
3: سيت سنة اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي بألفين والاكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي عليا اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست You can't resist.
6: تابع الموجة

0: رجعنا العام 2008 مع Coldplay فيفا لا فيدا, واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجه. وبالنسبه للناس اللي سي بون شدوا اثنيه خرجوا من ديارهم, هزوا المايوات نتاعهم الباراسول الكلاسيير, ويحبوا يمشوا للبحر مثلا حمامات والا زوسه والا بنزرت وسويت, نعطيكم احوال البياج في بون بياج. بياج
1: صور وبارتاجي معنا البياج.
0: وميرسي على تصوركم اللي قاعدين تبعثوا فيهم برشا برشا على واتساب موزايك 23 513 ألف. كيما عمل سيف اللي قال راهو فما تعطيل كبير بين خرجة سوسة حتى كشي الخرجة بو علي, وبتبيع زيدا الحركة تثقل سي نورمال. دونك هو حب يشوف شنية الحكاية, قال اللي لطف عليكم فما أكسيدون إن شاء الله مفهميش أضرار بشري. نيلة قالت اعطيونا احوال البطاح متاع جربة, نحب نقول لك يا نيلة واللي ماشيين الجربة قاصدين ربي الجربة, نقول لكم اللي راهو غاديك متفاضي, دونك البطاح متفاضي, امور واضحة. ايمان مباشرة من بياج مورنيك قالت انه الحركة راهو ثقيلة شوية بحكم اللي الناس الكل ماشيين الحمامات باش تبحر في الويكاند, في اللي راهو اليوم نهار حد منصف كيف كيف. حتى هو بعث تصويرة قال اللي بياج متاع هيرج لا الحركة قاعدة تثقل بشوية بشوية, يمكن لخطر زاد نرجع للتصويرة اللي بعثها سايف على خطر قال اللي فهم اللطف عليكم أكسيدون, دونك بطبيعتها الحركة باش تثقل وباش تكون فما سيركولاسيون كبيرة على الاخر. دونك سايس رواحكم واحدة واحدة في ثنية, وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. هذه كانت بوان بياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ونيلة بعثت مساج كيف كيف زيد على واتساب موزايك 23 513 ألف, قالت اللي تحب تسمع غنية دراكولا. دراكولا ما هوش فيلم, دراكولا ما هيش غنية تخوف, دراكولا ما هوش حتى شيء, دراكولا هي طالع على الاخر على الاخر هليمات مكسر الدنيا. دايوغ إلي بيان كلاسي في توب شازام مونديال, الغنية اسمها دراكولا من عند تيم إمبالا اللي بش اسموها توتفيت على موزايك فهم.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت,
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر, تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل, دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار, تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل نهاد وصلاح, أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح, إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي, وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك, هاو كيفاش تكتيفي باوفر كلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيف سيفك
7: سيف سنيك, أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو, تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
8: وريدو طور عالمك.

0: عاشور غنى تسلم على موزايك اف ام في تبر موجة وقايد بوان ميتيو. ونعرف اللي فما برشا قاموا توا عملوا لاغراس ماتيني ويتسائلوا على احوال الطقس اي سورتو البحر يعاوم اليوم والا لا هيج والا لا ندراي نجم يهز العائله الكل سورتو الصغيرات يبحر والا لا كل الاجابات تلقاوهم توت سويت مع بلال اليحيوي مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. اهلا وسهلا بك بلال نورتنا.
1: اهلا بيك سوسن مرحبا بيك ومرحبا بكيفكم سميه مزيك.
0: اعطينا احوال الطقس بالنسبه لليوم ومن بعد احوال بيان سور البحر.
1: بيه بالنسبة لطقسنا اليوم طقسنا السابل اللباس ما تفهمش حاجة ولا تقلبات اللي تقلق. بالنسبة للسخانة كيف كيف بريسك ما في نفس نفس درجة الحرارة اللي عشناها البارح. اليوم طقس عامة مش يكون قليل السحب آخر العشية فما إمكانية ولا ما تتكثف نسبيا السحب خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب بتحديد في قصة وفي قبلي ما ثم خلايا رعدية تجم تكون مسحوبة بعض الأمطار. الريح اليوم مش كل القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة تتقوى شوية معتها بعد الظهر معتها العشية خاصة قرب السواحل. حارة البحر اليوم مش يكون متموج شوية خاصة في خليج الحمامات وقليل استيراب بالنسبة لبقية السواحل بالتالي معتها كما نجم نقوله الأنشطة البحرية كلها معتها ممكنة. ديما نردو بالنا ديما ناخذ حذرنا ونتبعوا التوصيات متاع الحمية المدني خاصة في أوقات الذروة متاع السخانة. ودرجة الحرارة اليوم تبقى كما قلنا معتها في نفس الاستقرار برابور للبارح. اليوم مش هتروح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الشيات مع ظهور الجيري. في تونس تقريبا تنجم توصل إلى حدود 36 درجة اليوم كأقصى درجة حرارة. غدوة الاثنين إن شاء الله كيف كيف يتواصل الاستقرار في حالة الطقس اللي هو معناتها متواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله. غدوة باش يكون طقس عامة زادة قليلة سحب صافنة إلى قليلة سحب زادة الريح من القطاع الشرقي زادة كيف كيف تتقوى شوية قرب السواحل الشمالية وبالتالي البحر غدوة باش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وتبقى ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. وبالنسبة للسواحل الشرقية يكون البحر قليل الاستيراب مضطرب ولا قليل الاستيراب ديما معناتها الأنشطة البحرية ديما ممكنة لأنه ما فماش إعلان برياح قوية بالتالي الأنشطة البحرية ممكنة وكما قلنا ديما مع رد البينة. ودرجة الحرارة غدوة شهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة المعتاد اليوم ومش تروح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 37 إلى حدود 42 درجة بقية الجهات أقصاها تكون في حدود 43 خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
0: شكرا لك بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على التوضيحات هذوما الكل. دونك هذه كانت بوان ميتيو.
2: كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ومدام الميسيون اسمها تبع الموجة ما نجموش نحكيوش ولا ما نجموش ما نحكيوش على البحورات. اي بيان سور فما برشا ناس تحب تمشي الامتي كوان بتبيعها في البحر اما يقول لك يا خويا انا وين زعما نجم نمشي ندرا نمشي الحمامات سوسة ولا زعما نكتشف بحورات اخرين على خاطر كيما نعرفوا السواحل التونسية تعج بالبقايا اللي الحقيقة تستحق انه الواحد يمشي لها يكتشفها ويهز العائلة الكل. هذاك علاش شوية اخر موعدكم باش يكون مع وين التبحيرة اما انا تندون سموكم شاكيرا في زو.

0: وين التبحيرة؟
1: صوروا معايا البلاصة هذية، بحر أزرق قدامك، رملة ذهبية تحت ساقيك، وغابة وخضرة وجبال وراك. يعني في نفس النهار نجم تعمل بحر، تتمشى في الطبيعة وتعيش جو تبرق الكل. اليوم في مين التبحيرة باش نهزوكم الواحد من الشواطئ اللي يمكن برشة وين سيعرفوا تبرقة أما ما يعرفوش بالضرورة جماله، شاطئ الأرمال في تبرقة. وكن قولوا الأرمال الاسم وحده يعطيك فكرة على حكاية، رملة ذهبية وشريط ساحلي طويل يمتد على أكثر من 2 كيلومتر ويقع بالقرب من منطقة ملولة الحدودية المجاورة لشاطئ الجالة. والشاطئ معروف بنظافته وبالرمال متاعو وزيد المناظر اللي تحيط به، خليه مختلف على برشة شواطئ أخرى في تونس. إذا أنت خارج من تونس العاصمة، تبرقة تبعد تقريبا 170 ل 180 كيلومتر، يعني حسبها في حدود 2.5 لـ3 سوايع بالكهرباء حسب الطريق والسرعة والترافيك. وانت داخل تبرقة ما تزربش، على خاطر الرحلة وحدها جزء من التبحيرة. شمال غرب تونس عنده طبيعة مختلفة، جبال غابات هواء أنظف، ومن بعدها فجأة البحر يطلع لك قدام عينيك. الرمال كيف ما يقول الاسم شاطئ رملي، والرملة فيه من نوع الذهبي اللي يعطي للبحر منظر جميل برشا خاصة مع الشمس. والمساحة الكبيرة متاع الشاطئ تعطيك إحساس إنك بعيد على الزحمة. شاطئ الأرمال تنجم تكون وجهة باهية للعائلة، خاصة إذا البحر نهارتها هادئ. أما راهو كيما أي بحر يلزم الانتباه للصغار ومراقبة حالة البحر والريح قبل السباحة. المنطقة الساحلية متاع تبرقة معروفة زادة بالأنشطة البحرية وبالصيد، أما إذا باش تمارس الصيد من الشاطئ يلزم تختار النقاط المناسبة وتتأكد من الظروف والقواعد المحلية في وقت الزيارة. أما أحلى وقت الصباح بكري إذا تحب البحر الهادي والجو المنعش، أما إذا تحب الصورة اللي تتخبى في الذاكرة استنى للعشية، على خاطر تبرقة وقت الشمس تبدأ تهبط بشوية بشوية والسماء تتبدل ألوانها والبحر يخونون آخر. المشهد وحده يستحق الرحلة. وزيد ما تنسيش اللي تبرقة مش كان بحر، نجم من بعد التبحيرة تمشي للميناء، تتمشى في المدينة، تشرب قهوة وتكمل نهارك بعشية في حوت وإلا مأكولات بحرية. يعني إذا كنت تقول نحب نعمل بحر أما زيدة نحب الطبيعة، هدوء ورملة ذهبية ومناظر تخطف العين، هاو لقيناها. الرمال في تبرقة، شاطئ طويل، رملة ذهبية، بحر وغابة وجبال في نفس الرحلة. أما السؤال توا مش وين التبحيرة، السؤال هو شنو تستنى؟ يلا حضر الساك متاعك، حط المايو، هز الكهرباء وخلي الموجة تهزك للرمال. هذي كانت وين التبحيرة.
0: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
2: يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا نص نهار و 51 دقيقة، احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. من عشف الوقت هذا شنو قاعدين تعملوا؟ فما برشا ربيت بيوت قاعدين تو في الكوجينة متاعهم قاعدين يطيبوا، فما اللي طيب كسكسي، وفما اللي تقولك يا خويا لقينا في كسكسي لا حتى شيء، نحب حاجة خفيفة، صحن مقلي، كفتيجي، تسطيرة، وهكيكة خلي الأمور هكيكة تمشي والناس الكل تكون فرحانة. صحة صحة ليكم الناس الكل. قبليكا سمعناكم وين تبحيرة، برشا فقرات زادة في ثنية منهم توت سويت هيت أراوند ذا وورلد.
0: هيت أراوند ذا وورلد،
2: ايه توت سويت باش ناخذوكم في رحلة لصيف 2004 ونشوف الموسيقى اللي ضربت وقتها في العالم الكل. ونبداو مع المرتبة الخامسة واللي خذاها آشر في بيرن، اكستريم من ألبومه كونفيشنز واللي قعد كلاسي نمبر 1 في التوب ألبوم USA.

أشهر زيدة نلقوه في المرتبة الرابعة بغنيتي مع لودا كويس، واللي يعتبر ثالث أغنية ولا تعتبر ثالث أغنية تكلاسيت نمبر 1 في الأمريكان بيل بورد، والألبوم تكلاسة من أكثر الألبومات مبيعا في العشرية الأولى متاع لزاني 2000 بأكثر من 20 مليون

وفي 2004 العالم اكتشف فنانة عمرها 19 سنة أكهو خدت سامبل متاع غنية هندية اسمها دوم مارو دوم وحطت عليها دي باغول باش تخرج غنية كسرت الدنيا عمتها. نحكي على كريستينا ميليان في دي بيت لو.

أما أكثر أغنية كسرت الدنيا عام 2004 كيما الجمعة هذية من شهر أود هي أغنية تيرور سكويد في لين باك. لين باك على موزيك فين في تبع الموجة. احنا وزلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس الكل. Let's go.

0: الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: يرولي يا ماما يرولي هزيزيك تفو عليا. يرولي يا ماما يرولي هزيزيك تفو عليا.
2: بعد الجو والأمبيانس اللي عملوا هنا تيرور سكويد شانجمون دو روجيستر في تبع الموجة على موزايك كافيه مع المزود. نعرفوكم تحبوا الفن التونسي البومزي وده ذاك علاش نقترح عليكم شوية آخر. هشام سلام يرولي من خليكم توتسيت مع هبة في الأخبار.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
3: الأولى في تونس.
4: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست You can't resist.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف يدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في عام 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. وشريف يشير إلى أنه تم تنقيح المجلة 4 مرات وتوزعت بين تطوير آليات مشاركة الطفل وأحداث برلمان الطفل وإعادة تنظيم القضاء المختص بالأطفال وتركيب محاكم الأطفال معتبرا ذلك غير كاف ولم يأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي. تقرير صادر عن معهد كربون يظهر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه بسبب تسارع الاحترار العالمي تهديدا غير مسبوق يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية ليصبح أزمة تنموية وتحديا للاستقرار الاقتصادي ومبعث قلق أمنيا داعيا إلى ضرورة حدوث تحول جذري في السياسات عبر معاملة التكيف مع المناخ كأولوية اقتصادية قصوى والتحول من سياسة رد الفعل تجاه الكوارث إلى تعزيز القدرة على صمود بشكل استباقي لضمان استقرار المنطقة. وإزاء هذا الوضع يحذر الخبراء ضمن التقرير من خسائر اقتصادية فادحة إذ قد تفقد المنطقة ما بين 6 و14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين. في أخبار العالم نتنياهو يقول إن قوات الاحتلال لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل مضيفا أنه لن تكون هنالك دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء في الكيان الصهيوني. وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية نقلا عن قاسم قريشي نائب قائد قوات الباسيج تفيد بأنه سيتم في وقت لاحق نشر لقطات مصورة ووثائق أخرى تظهر الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في أماكن عامة وخلال اجتماعات مع قادة القوات المسلحة والذي لم يظهر منذ تعيينه في مارس الفارط. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس
0: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوس الغريبي، موزايك FM.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في

0: إيرولي هكا غنى هشام سلام على موزايك اف ام في تابع الموجة. موعدكم باش يكون توت سويت مع ان دوزيام بوان روت. فما حركة ثقيلة شوية على مستوى منزل جميل للناس اللي قاصدة ربي البنزارت واللي ماشي البيجة. فما تعطيل شيرة ويد الزرقة في دخلة غير الملح وفي عوزجة. فما زادة بوشان فلا دونك وسعوا بالكم. واحدة واحدة في الثنية واللي ماشي الحمامات في مستوى مرناق الحركة مش ثقيلة برشا. بطبيعة نحكيه على بياج مرناق. كما في مستوى سيدي بوعلي فما سيركولاسيون كبيرة برشا سويت الانكسيدان السار متاع انقلاب كاميونا. مرسي ويام على المعلومة وان شاء الله يا ربي باللطف وان شاء الله ما فماش اضرار بشرية. دونك حسب التصاور اللي قاعدين يوصلولي فما بلوكاج من نص النهار ونص حتى البياج متاع هرقلة صف طويل. فما ان بوشان دو 3 كيلومتر حسب بطبيعة التصاور اللي بعثهم عادل ميساوي. دونك مرسي لكل واحد قاعد يبعث في تصويرة متاع البياج ولا في تصويرة متاع الكياس على نمر الواتساب متاعنا 23 513000. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة. أوكا قبليك سمعناكم هشام سلام يرولي. أوكا باش نعمل لكم أفخ احنا لهنا في تبع الموجة سمعناكم غنية نسمعوكم الثانية بليش هوا سمير لوسيف. مازالت الأيام ومازالت الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. هذه تبع الموجة كاليبسو.
1: Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Tabar Al-Mouja.

0: I Made You Love Me, سمعتوها من عند أريانا جراندي على موزايكا فام في تابع الموجة.
1: تابع الموجة.
0: ميرسي على كل مساج قاعدين تبعثوه لنا على واتساب موزايك 23513000. كيما عمل عماد الجرامي اللي بعث تصويرة مباشرة من الكياس متاع لاكانيا وقال اللي راهو فما كمام سيركولاسيون ثقيلة شوية هكا باي انه توريه بيان سور تصور الطرقات بشكيكة المعلومة تكون معمة للناس الكل ويعرفوا أموا الناس اللي مش تشد الطريق هذيك ماذا بها كانت تبدل كياس واحد اخر. وكيف كيف مرحبا بالديديكاس متاعكم, مرحبا بالاقتراحات متاعكم اللي قاعدين يوصلوا على واتساب موزايك 23513000. شوية اخر باش يكون موعدكم مع حكاية غنية من خليكم مع عمرو ذيب. بابا
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سندي.

رب العربي وروح الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرية استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن تعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد سعود في مسرح الحمامات، عشاق الترب، سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.

0: للستة متاع العشية.
1: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. توا مالي ساعة وستة واربعين دقيقة. برشة برشة فقرات قاعدين نحاولوا نوعوا فيهم. كيف ما الموسيقى كل مرة نسمعوكم الشرقي نسمعوكم الغربي، الجديد القديم في الموسيقى. مازيدا فهم برشة غنيات.

0: هذاك علاش توتويت نخليكم مع حكاية الغنية.
1: حكاية الغنية، حكاية الغنية، حكاية الموسيقى.
0: شنو يصير كي نسمة هواية تعدي عليك وتبدلك مودك في ثواني؟ مش أي هواء، نسم علينا الهواء. إغنية تسمعها تلقى روحك فجأة في ضيعة لبنانية بين الجر والبيوت القديمة وريحة الصيف. والأغرب الإغنية هذية عندها قدرة عجيبة، من أول جملة تحس روحك رجعت لزمن آخر. اليوم في حكاية إغنية باش نحكيوا على واحدة من أشهر أغاني فيروز، نسم علينا الهواء. نسم علينا الهواء من الأغاني اللي ارتبطت بشكل كبير بعالم الأخوين الرحباني عاصي ومنصور الرحباني، الثنائي اللي صنع جزء كبير من الهوية الموسيقية والمسرحية متاع فيروز. عاصي ومنصور ما كانوش مجرد ملحنين، كانوا مشروع فني كامل، موسيقى، مسرح، كلمات، حكايات وشخصيات. وفيروز كانت الصوت اللي أعطى للعالم هذي الروح. والغنية خرجت عام 1967 ضمن ألبوم بنت الحارس، وهو ألبوم فيه 11 غنية ومدة قرابة 39 دقيقة و44 ثانية، وكانت زادة جزء من فيلم بنت الحارس. وفيروز ظهرت في الفيلم في مشهد وهي تغني في مرفق بيروت وسط العمال والبحر في الخلفية، وهنا تبدأ قوة الغنية الحقيقية. الكلام مش مجرد غرام، الكلام على الغربة والحنين للبلاد، خاصة وقت تقول خدني على بلادي. الجملة هذه وحدها تلخص إحساس إنسان بعيد على بلاده، يسمع نسمة هواء ترجعه في مخيلته للدار، للضيعة وللناس اللي يحبهم. والأذكى عند الأخوين الرحباني إنهم ما استعملوش خطاب وطني مباشر وثقيل، وهنا بالضبط يبين سحر الأخوين الرحباني. هما كانوا بارعين في إنهم ياخذوا تفاصيل صغيرة من الحياة اليومية، قرية، شباك، شجرة، طريق ونسمة هواء، ويحولوها لصورة شعرية كبيرة مع موسيقى خفيفة حالمة فيها روح لبنانية واضحة. كل شيء يخدم صوت فيروز اللي يجيك هادئ لكن في نفس الوقت قوي ومليان إحساس. والحلو في الغناية إنها ما تحكيش فقط على لبنان، كل واحد يسمعها ينجم يحط فيها بلاده هو. تسمعها في تونس تقول إيه يا حسر على دارنا وعلى السيف وعلى البحر وعلى ريحة البلاد. تسمعها بعيد على بلادك تولي الغناية مش مجرد موسيقى، تولي حنين. ونحب نقولكم اللي بعد 57 سنة من إصدارها دخلت قائمة البيلبورد أرابيا وحصلت على المرتبة 50، يعني غنية من عام 1967 تنافس أغاني جديدة وتدخل الشارت الرسمي في عصر سبوتيفاي، تيك توك واليوتيوب. يمكن أعظم حاجة عملتها نسم علينا الهواء إنها خليت الهواء عنده ذكرى. نسمة تعدي من قدامك، أما فجأة تفتح لك باب على الماضي، على مكان تحبه وعلى ناس يمكن ما عادش موجودين. وهنا نفهموا علاش فيروز والأخوين الرحباني بقوا حاضرين بعد عشرات السنين، على خطرهم ما كتبوش كان أغاني، كتبوا إحساس نعرفوه الكل. وإذا اليوم تعدت عليك نسمة هواء وقفت لحظة وتذكرت إنسان، مكان، وإلا أي ما تحلوه، ما تستغربش، يمكن ببساطة نسم علينا الهواء متاع فيروز خدمت سحرها من جديد.

0: رجعنا العام 1993 مع جانيت جاكسون That's the way love goes. وكنت فرجته في الكليب ساختين ما أتوا تشوفوا واحدة تعرفوها دوا دجا ولد مشهورة واسمها جينيفر لوبيز. وعلى ذكر جينيفر لوبيز شوي آخر فما خبر يخصها تسمعوا في بوزومتر. وإحنا مزلنا معكم للست متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. فما برشا فيكم قاعدين يفطروا صح فطوركم صح بشوي. للناس اللي خارجة تحب تعمل فطير البرة فما اللي يحب يعمل زيادة فطير على البحر كيما أسمى ونوال اللي بعثونا تصويرة من غار الملح قاعدين يأكلوا في الدلاع. صحة صحة لكم لبنية تكاها وتفرشيكة البحر وتفرشيكة الدلاع معها. وأحنا نفرشكوكم ولا نفرشكوكم بالموزيكا لبنينة. استنوا إيميليا أو يا حسرة على الغنية هذية وقت تقول بيج بيج جيرل 1999 دوب نسمع الغنية هذية تذكرني طول بفيفا. ويا حسرة على فيفا ويا حسرة على ام تي في. اما نخليكم توت سويت مع هبة في الاخبار.
1: مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار لحد 9 اوت موعدكم مع بوتشاخ الجمهور يغني. تبيع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تيوني سيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سفرناش بلوش
1: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
4: اريدو طور عالمك.
5: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت. اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist you can't resist.
6: بيتلباك وما زلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سونتي بيزنس سكول ايكول بوليتكنيك ايكول اي تي ايكول دو دووا و ليكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 779. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
7: Oui, non, je continue.
8: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومية الدورات المائية. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، الوزارة توضح أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنه رغم تنظيم أيام توعوية وتمديد الآجال لم يتم الالتزام بخلاص المستحقات، مما أدى إلى قطع الكهرباء. ووزارة الفلاحة تفيد بأن من بين البرامج الرامية إلى حماية المنظومة الوحية وضمان استدامتها، مشروع تعويض الأبار العميقة بكلفة تنهز 50 مليون دينار، على أن تنطلق أشغاله فعليا سنة 2027، ويهدف إلى حماية الموارد المائية والاقتصاد في الاستهلاك المياه والتصدي للتصحر. بلدية تونس توضح بخصوص تداول فيديو بخصوص اقتلاع أعوان البلدية شجرة في أحد أنهج وسط العاصمة، أن الشجرة المعنية كانت في حالة جفاف ويبس متقدم، مما جعلها تشكل خطرا محتملا على سلامة المترجلين ومستعملي الطريق، خاصة في ظل إمكانية سقوط أغصانها أو اقتلاعها. وبلدية تونس تضيف في بلاغ أنه تم اتخاذ قرار إزالتها في إطار التدخلات الوقائية التي تقوم بها المصالح البلدية، مؤكدة أنه سيتم في إطار برنامج إعادة التشجير تعويض الشجرة التي تمت إزالتها بغراسة شجرة من النوع ذاته. في أخبار العالم، وزارة الخارجية السورية تعلن أن دمشق وموسكو توصلتا إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. ووزارة الخارجية السورية توضح أنه بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. مصادر في الحكومة التركية تقول لوكالة رويترز إن السفن تعبر الممرات التركية بسلاسة متجهة إلى البحر الأسود، رغم تزايد المخاوف بشأن السلامة وتوجيه أنقرة تحذيرات متكررة إلى موسكو وكييف بشأن الهجمات في البحر الأسود. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية بالترجي الرياضي التونسي وملف للاعبي ريبيرو منتظر باش يغلق في الساعات الجاية من خلال تحول شكري الوعر إلى طرابلس. الملف عرف تطور إيجابي يخدم اللزوز فرق الترجي باش يتحصل على ريبيرو مقابل تحول جاك ديارا وخالد بن سليمان لاعب المنتخب الوطني ولاعب الترجي في الكرة الطائرة الاتحاد الليبي، مع تفاصيل أخرى توضح وتتأكد في الاجتماع اللي باش يجمع شكري الوعر بممثلي الاتحاد الليبي. ما فما حد شيء رسمي، نستنى وساعات الجاي شنو تنجم تجيب في الموضوع هذا والإعلان الرسمي عن الصفقات اللي بشي دفع منها الترجي وكذلك الاتحاد الليبي. في النجم الساحلي لحباب، مختلف شرائح ومقعدين يواصلوا في كتابة تاريخ. الحقيقة النجم الساحلي في ساعات مهمة وحاسمة في الليتوال، جمهور الليتوال ماهوش مقصر. رسميا تم غلق 18 ملف متاع النزاع، آخرهم ملف أمين بن عمر اللي هو في 400 مليون، وهكا رسميا يغلق النجم الساحلي وجمهوره كل ملفات نزاعات. وحاليا ما زالت متواصلة حملة المليار من خلال اقتناء الشركات والمراول، تقريبا وصل المبلغ اللي تم تجميعه بخصوص المليار 563 مليون، تقريبا نحكي على 57% من المليار. هذا المليار علاش مهم؟ لأنه المبلغ المنقوص باش النجم الساحلي يأكد مشاركته في البطولة قبل انتهاء الأجال اللي هو يكون نهار 10 أوت. وكما قلت مساحة حثيثة من كل جمهور الإطوال، كل قدير وقدر وقاعد يساهم في جمع المبالغ هذه، ويشكر جمهور النجم على التضحيات الكبيرة اللي قاعد يعمل فيها مع فريقه، وأرقام كبيرة، أرقام قياسية يعيشها النجم الساحر مع جميله من خلال الأموال اللي قاعد يتبرع بها الجمهور. في المباراة الودية اليوم على 5 نجم الساحل يواجه الأولمبي البيجي، النادي الصفاقس يلعب ضد سان بيدرو، مع 5:30 تقدم صخرة الداد يواجه المنتخب الوطني لأقل من 21 عام، والستة الملعب التونسي يواجه شباب الوزداد. سيباستيان تونيكتي احتياطي حاليا في تشكيلة فريق السلتيك اللي يلعب في البطولة ضد فريق كليمرنوك، السلتيك متقدم حاليا 1-0. فراس بالعربي انتقل لنادي حتى الإماراتي الموافق جوان 2028، وبالعربي خوض الموسم السابع عليه في الدوري الإماراتي بعد تجارب الفجيرة أيضا عجمان والشرقة. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاو على السيد مزيكا فام بونت.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
6: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزيك فام.

0: في مونوبري شاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحق الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك
2: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمة نتاع وريدو
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمة نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
4: أكتيفي سيفك
5: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع الأوفر كلمة نتاع وريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
6: أريدو طور عالمك الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage spectacle اللي من سربيوش فيه قاوي من سربيو فيه برشا ضحك lancé par Hakim Jemili le Café Délire بشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac Abdelkader Secteur Fadili Camara Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles Madfal touche Forza ou réservez vos tickets à Tiskerti.tn ou l'application Isha. Bimous Ahmed, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: الغنية نعرفوها بصوت صباح فخري من المرة هذية، حبينا النوع شوية هذك عليش اقترحنا عليكم نور مهنا وقت يغني ابعت لي جواب وطمني على موزيك فيم في تبع الموجة وقايت بوزومتر بوزومتر. إيه توت سويت باش نطلع على أخبار النجوم اللي عملوا البوز على السوشيال ميديا، ونبدأوا بأكثر كابل عاملين تراند هالأيامات اللي هما برادلي كوبر وجيجي حديد. الزوز شافوهم مع بعضهم في باري، أما اللي ركزوا فيهم الناس مش كان وجودهم مع بعضهم، الناس ركزت على خواتم اللي في صوابعهم واللي طلعوا خواتم متاع عرس، ومن غادي السوشيال ميديا بدأ يختم. يا لندرا برادلي وجيجي عرسوا في السر، وإلى الخواتم هذوما مجرد اكسسواريز وما عندهم حتى علاقة بالزواج. انتوكا الناس زادت دخلت في التفاصيل وحسبت حتى فرق العمر، جيجي عمرها 31 سنة وبرادلي كوبر عمره 51 سنة، يعني فرق 20 سنة. اما الحقيقة ما يظهروش بالكل، برادلي يظهر ياسر صغير وجيجي الحقيقة ما تعطيش عمرها بالكل. اما الى حد الان ما فماش تأكيد رسمي على الزواج، يعني نخليوها في خانة الاشاعة ونستناو الكون confirmation. ومن باريس نمشيو لسان تروبي ونحكيو على كاتي بيري وجاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي السابق. العلاقة اللي ولات علنية وحتى كاتي ولات تحكي عليها وظهروا مع بعضهم في مناسبات كبيرة، وتوا كاتي وجاستن اختاروا أجواء سان تروبي لقضاء وقت بعيد على الأضواء. أما طبعا وين يمشيو النجوم؟ الكاميرا البابارازي والسوشيال ميديا ديما يمشيو معهم. انتوكا في نفس سامر مود نلقاو زادا جينيفر لوبيز، كانت حتى هي زادا في أوروبا وظهرت في فينيز مع عائلتها مع صغارها الزوز، وين الصور والإطلالات متاحة كالعادة عملت تفاعل كبير. أما الأخبار العربي اللي عمل بوز كبير برشا على السوشيال ميديا فهو شيرين عبد الوهاب. شيرين رجعت للحفلات بعد غياب طويل، والرجعة كانت نهار الجمعة 7 أوت في الساحل الشمالي في مصر، والناس كانت تستنى فيها بفارغ الصبر على خاطر آخر فترة كانت بعيدة على الحفلات في مصر. وطبعا كي ترجع شيرين مش كان صوتها اللي يعمل التراند، حتى اللوك متاحة حتى هو زاد عمل البوز. شيرين خرجت بفستان أزرق سماوي متشول ومطرز بال ورود، والسعر متاعه هو 37 ألف جنيه مصري، يعني تقريبا 746 دولار، يعني تقريبا 2,186,000 دينار تونسي. هكو بالدينار التونسي نعطيك بالتدقيق 86 مليم، زاد عرفتها هكو بالتدقيق هكذا. والفستان زاد شد الانتباه على خطر اللوك كان مختلف وناعم مع الأوف شولدر والأكمام القصيرة والتطريزات متاع الورود. أما أهم الفستان بطبيعة كانت لحظة الرجوع نفسها، شيرين على المسرح الجمهوري معها، ولي فيديو متاع الحفلة بدأت تدور بقوة على السوشيال ميديا. هذو ما كانوا أخبار السيليبريتيز في البوزومتر. بوزومتر تبع الموجة. وده ما حكينا على شيرين شوية آخر، شيرين ومحمد حمائي بحرية، منخليكم مع هيفا وهبي. اي شو المطلوب؟ المطلوب انكم تقعدوا تسمعونا لستة متاع العشية على خط البرشة فقرات وموزيكا بثنية، خليكم ديما برانشي على موزيكا فهمة.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: العربي لابروف. سمعتوا العراقي حمزة المحمداوي في أول مرة على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
0: واللي يحب يعرف درجة الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية التونسية نقولكم لتوا 36 درجة في تونس العاصمة، 35 درجة في ولاية نابل، 33 درجة في سوسة المهدية، 34 درجة في صفاقس، 35 درجة في جربة توا، 34 درجة. تحية للمستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا، وماذا بيا كان نعرف منين قاعدين تسمعوا فينا. ميسيل شبعثونا مساج توا على نمبر الواتساب متاعنا 23513000. خلينا ناخذوا فكرة على الحاجات اللي تعملوا فيهم توا، وين موجودين، كان عندكم ديديكاس، كان عندكم اقتراح متاع اغنية، كان عندكم زادة نقدي، مرحبا مرحبا بالنقد متاعكم على اي حكاية هكاية معناها حسيتوها ماهيش هي، تنش تكون في الطريق، تنش تكون في كيس، تنش تكون في الدار، تنش تكون في اي بقعة. دونك مرحبا بالميساج متاعكم. سينو كنت موزيكا استنوا درويك، هذا اقتراح من عند سيميا من أريانا، قالت ليكم برشا ما سمعتوناش درويك، هذاك علاش شوي آخر استنوا درويك هوت لاين بلينك، ومعها بيسان اسماعيل وفؤاد نجيل في خطايا.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
1: تبع الموجة.

0: نقز نقز نقز هذه الترجمة الحرفية بتاع Jump Around the House of Pain. رجعنا العام 1992 واللي سمعتوها على موزايك اف ام.
1: تبع الموجة
0: اللي يسأل على اسم ليميسيون قلو اسمها تبع الموجة, اللي يسأل على الوقت نقولو ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة, اللي يسأل لوقتيش احنا نكملو نقولو الكرة واحنا نكملو الستة متاع العشية, واللي يسأل زيدا زعما شكون في الأخبار نقولو عنا اليوم هيبة في الأخبار, وتعرفوا على رأس كل ساعة تلقاو الأخبار العالمية, تلقاو الأخبار المحلية, تعرفوا لي زيدا أخبار الكرة مع سبورت إكسبريس تجيكم مع ماضي ساعتين مع ستة والعشرة متاع الليل, بيان سور في الصباح مع ثمانية متاع الصباح. سينو مختلف الفقرات تلقاوهم لهنا في تبع الموجة, نعطيكم شوية آخر أخبار المهرجانات, نعطيكم زادة أخبار السهريات بالنسبة للناس اللي تحبها كتخرج تتفرهد تعمل جو بشكيك تبدأ جمعة نشيطة على الأخر. كوتي موزيكا استنوا استنوا مثلا سلومة, بيان سور سلومة تخل بقوة مع الميكس هذايا كما حميد الشاعر. يا حسرة يا ولدي يا ولدي أنا حبيت هذايا من التراث بيان سور نتاع الصعيد المصري البنتي بيدا ونعمل ايه هي والفراولة فراولة بعدها هي ولا دونك الميكس تسموه جست بعد هيبة في الأخبار.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم, مرسي بوكو, فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيت

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح بخصوص ظهور جسم طائر أخضر اللون في سماء تونس ليلة أمس أنه بعد تثبت في الأمر تبين أن شركة سبايس إكس لإيلون ماسك قد أطلقت دفعة جديدة متكونة من 24 قمرا من أقمارها الصناعية الموجهة للاتصالات أمس السبت 8 أوت، وهو مشروع ضخم يرمي إلى تغطية الأرض ب 36 ألف قمر من هذه الأقمار الصناعية. والجمعية تضيف في بلاغ أن عملية الإرسال تتم بطريقة تبقى فيها الأقمار الصناعية متجمعة في سرب أو مجموعة أسراب لفترة زمنية محددة حتى يتم توزيعها على ارتفاعات مختلفة كل حسب المدار المدرج أو المبرمج له، وعندها يتفرق سرب هذه الأقمار الصناعية، مضيفة أن هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تبعث على الهلع. وزارة الفلاحة تفيد بأن نسبة تقدم إنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بحزوة وتمغزى بلغت حوالي 70% بكلفة تناهز 16 مليون دينار، فيما برمجت مشاريع إضافية سيتم تمويلها من موارد ميزانية الدولة، من بينها تهيئة مناطق سقوية بكل من شباب الجيم والظهرية وبير الرومي ومزارة وشاكمو، فضلا عن إحداث وإعادة تهيئة مبردات المياه. ووفق الوزارة فإن عمليات صيانة وجهر شبكات الري والتجفيف متواصلة باعتمادات سنوية تتراوح بين 800 ألف ومليون دينار بهدف تحسين مردودية الشبكات وضمان استدامة منظومة الري بولاية توسر. في أخبار العالم، متحدث عسكري يمني يؤكد مقتل 7 أشخاص في هجوم على ميناء المخا عقب استهداف جماعة الحوثي حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة المخا بصواريخ باليستية ومسيرات. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن ما يصل إلى 50 ألف جندي من كوريا الشمالية سينتشرون في روسيا للقتال إلى جانبها، داعيا في الوقت نفسه كوريا الجنوبية إلى تقديم الدعم لنظام الدفاع الجوي الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجي. إلى اللقاء.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي موزاي كافان لميكس أوريانتال، لميكس أوريانتال باي دي جي سليم.

0: الفنان الليبي اللي عمل ثورة في الموسيقى العربية في الثمانينات. يعطيك ألف صحة سلوم على الميكس هاي اللي تسموه ديما في الوقت هذي على موزيك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
0: ومن بعد ما سمعناكم الجولد العربي نسمعوكم زيد الجولد أوكسيدونتال. نعرفوكم تحبوا الجولد وديما نذكركم اللي راهو فما ساعة جولدن ميوزيك باي زمينا الياس الغربي اللي كيف العادة باش يمتعكم بالموزيكا الغربية اللي ما تموتش بالكل واللي ديما تقعد انديمودابل. دونك احنا في سبيسيال جولدن ميوزيك باش نسمعوكم شوية آخر أغنية واللي هي في الأصل ربريز الأغنية شارش تو لاف الكول اند ذا جانج من عند بابا بير. استنوا زيدا ذا رابسودي والا وارين جي في برينس ايغور ومعها زيدا نسمعوكم نانا هيز كومينج. اذا اغنيه ترجعنا العام 1997 دونك ليكران سبيسيال هذايا تسموه على موزايك اف ام في تبع الموجه.
1: كاليبسو Dimanche 9 août, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة.
2: Gold Music.
1: Gold Music.

0: سمعتوا رحمة محسن ونوردو في سر وقانا لموزيك فم في تبع الموجة وقيت سبيسيال تيوب ديتي
1: سبيسيال تيوب ديتي
0: شوي اخر نرجع بكم العام 2001 وقت جوين ستيفاني فيتشوينغ ايف يخرجوا ريتش جول. لما نخليكم توت سويت مع لو جامايكان شامبول اللي كان ضيف من ضيوف مهرجان كارتاج ايويرا وشامبول جيل تونس حفلها على الاخر نذكرها عام 2008 بالغنية هذية واللي اسمها لايك جلو.

0: رجعنا العام 2003 مع كيفن ليتل تيرمي اون واللي سمعتوها على موزيك فيم في تابع الموجة.
1: تابع الموجة
0: ونحب نسلم برشا على سلوى عويج ورضا عويج اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي غدوة عيد ميلادهم وغدوة زادة عيد زواجهم دونك ولدهم كمال عويج يقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير. سينو نجلة بعثت فيديو مباشرة من نيويورك نسلم عليها برشا وبن حمادي قال أنا في غابتي ومتمتع بالمحتوى الممتع مع الطقس المزين. أنا قعدت شيكة في غابتي خالي الغابة وليت غابتي تتشري هي تولي ملك العبد غابتي. أوكي صح عليك كنت فرهد مليح وتمتع بالموزيكا اللي جيكم شوية آخر من عند دي جي ريحان واللي كيف العادة محضر ميكس عالمي أديكوفغير جوست بعد هبة في الأخبار.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزيك فام. الأولى في تونس.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى الـ 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار لحد 9 أوت موعدكم مع بوتشاخ الجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار أهلا بكم. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يقول إن تفوق الأطفال تكنولوجيا والتفاوت الحاصل في المهارات الرقمية بين الأبناء والأولياء يجعل الأطفال يلجؤون إلى الفضاء السيبرني دون رقابة ويعرضهم إلى شتى أنواع التهديدات منها التنمر والولوج إلى مواقع غير ملائمة تجعلهم ضحايا الاستغلال الإلكتروني. وزارة البيئة تفيد في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون بشأن تعطل مشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن أن العمل متواصل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بالمشروع. والوزارة تقول إنه يتم حاليا بالتوازي مع ذلك تنفيذ مشروع نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من التعاون الياباني والتعاون الإيطالي بطاقة استيعاب تبلغ 6,000 طن. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تؤكد تواصل تنفيذ تدخلاتها الوقائية بمختلف مناطق الجهة بهدف تعزيز جاهزية شبكة الطرقات ومنشآت تصريف مياه الأمطار وذلك ضمن البرنامج الوقائي للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتعزيز الجاهزية خلال فترات التقلبات الجوية وفي إطار النظافة والعناية بالبيئة. أخبار العالم، إيران تقول إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، مجددة أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط أخرى. ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران يقول إن بلاده لن تتراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن، مؤكدا أن المضيق لن يعود إلى الحالة السابقة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن مستودعا للإمدادات الطبية تابع للمنظمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية قد دمر. ووفق المنظمة سجل 3148 هجوما على منشآت صحية في أوكرانيا منذ بدء حربها مع روسيا في فبراير 2022، ما أسفر عن مقتل 240 شخصا وإصابة 1055 آخرين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكم الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزيك FM.

0: كان حاضر بقوة في الحفلة كبيرة وممتازة على الأخر في إطار مهرجان كرتاج الدولي عام ناول وسنة زادة بيش يكون حاضر في إطار مهرجاناتنا الصيفية. آدم غنى يا حلو على موزايك فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: شكرا على الميساج اللي قاعدين تبعثوا فيهم على واتساب موزايك 23513000. كيما رابعة اللي توا شد الكياس قاعدة تسوق وقاعدة شيخ على الموزيكا متاعنا اللي كل مرة نحاولوا ننوعوا فيها. وعلى ذكر التنويع ومدام حكينا على التنويع توا احنا سمعناكم الأغاني باللغة الإنجليزية باللغة العربية بطبيعة فما برشا لهجات كوسوسوا المصرية اللبنانية باللهجة التونسية. من مرة هذية قلنا خلينا نبدلوا شوي. شقولكم في لا شونسون ايطاليان وي ايطاليان اوفيرو هذيك هي هذيك علاش جاي خرجوكم العام 1996 مع نيك في لاورا نونشي استنوا زيدا تيتيانو فيرو. كنت تذكروا الاغنيه هذه اغنيه بيردونو سكوزا عام 2003. ما توت سويت رجعوكم قديش نقولوا احنا من عام 1981 معناها بضحكه ولعبه الاغنيه عمرها 45 سنة كاملين من عند ريتشي أند بيفوري في سارة بيركيتيامو.

إيطالية متعة كبيرة. دونك سمعتونيك لاورا نونتشي على موزايك فان في تبع الموجة وقايت بون بلان. بون بلان اللي يحب يخرج، اللي يحب يتفرهد، اللي يحب يعمل جو كبير، توت سويت نعطيكم لي بونز ادريس في بون بلان ديريكسيون غامارتو. كان تحبوا تعديوا سهريه عالميه ما تفلتوش عليكم الجو الشرقي والموسيقى اللي الناس الكل تشيخ عليها، هشك بشك باي دي جي الفيس في بيهايف غامارت. في الحبيبي دام تاون السهريه باش تكون مع جي فانك كارت باي فانك فروم ذا وورد شو. وفي لي دون غامارت تسهروا مع لو كونسيبت ساندي مادنس. في الفلو تلقاو كيتس دي كاراوكي وبول اكتيفيتيز. في البلاغ غامارت السهريه باش تكون مع ديسكو حبيبي. وفي الفلامور تسهروا مع كونسيبت كليشي ام اس هوش. في المولو ما تفلتوش عليكم سهريه هولدن. وكان تحبوا تاكلوا ماكله بنينه وتسمعوا موسيقى هايله ننصحكم بريستورون الفيرما وين تلقاو صوت الفيرما مع وئام البقلوتي. ديريكسيون الحمامات وفي الكوزي بار تلقاو شيك شكشوك الموسيقى العربي اللي ما تتنساش. وفي البوبوت تلقاو دي جي سيت باي خالد مرابط. وفي الكاليبسو الحمامات السهرية الليلة باش تكون مع كافي شانتا. نتعداو السوسة في لو جاردان كوليبري دانسي انكور افيك شو. وفي الجولف برو سوسة تلقاو سواري مادنس باي لايف باند. وفي جيربا ميوزيك لاند اليوم سا كلوتور افيك ان لاين اب اكوبي لو سوفل. فوالا هذوما كانوا اهم سهريات وخرجات الليلة في بون بلان.

0: الصوتات اللي سمعتوهم طيلة الأسبوع اللي فات في برامج موزايك فام في الفار.
1: موزايك فار
2: ميتر مع اشهر مسلسل ديما نفهم
3: اي معروف فما
2: يتباع في النوار ولا شنو
3: معناتها اكيد
4: وما يتباع في النوار
3: يتباع في النوار
4: انا يا غورت تتعدى اليوم للنف مليمتر بعده
3: هو في انواع اشهر نوع اللي هو بيرتا النف مليمتر هذاك
2: في الحق جاوبت على سؤال غبي شكرا تفضل ما تخيل روحي في مسلسل في نتفليكس
4: هو هذا كي يتباع معناها فما حتى اللي ما يقدرش ما
3: يقدرش النوار يتباع على كل هو ممنوع جريمه انك هو مسك سلاح بدون رخصه جريمه
5: العالم صايع يا
6: يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها صحيح ممكن في الفترة
7: أهل مكة هاو جابوا واحد من يثرب مثلا
6: أهل مكة واحدة تتقال هي معناتها
8: إذن فلنذهب وراءهم إلى يثرب جميعا
9: أنا توا في الفحص
6: وين بدك في الحومة في الحومة في الدار وين ما في قهوة
9: الحق في الفيرما بتاع دار جدي
6: أي والله حلو نسمة باهية في الليل ولا ككبر
9: ما شاء الله
6: ما شاء الله
9: والبرق معناه من ذكري ما شاء الله
6: معناه فما مؤشرات متاع مطر ان شاء الله
9: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله
6: دونك ميرسي بوكو على البوان ميتيو ساعة قبل كل شيء من الفحص على خير
3: الله الله عليك
2: الجريمة الأخرانية اللي الشوفير هو اللي سرق الكهرباء متاع المديرة وعجبتني فما لقطة تجي يقول لي تجيك ولا لا غير ملامح ونتذكر كان نور الشريف وقت عمل شليغم
4: شليغم مع شليغم
2: عم كيف يغير ملامح
4: هو يغير ملامح مثلا شو بالنسبة للرجال ما عنده كان الحلاقة تخليه غير ملامح يعني يقرع شعره مثلا ولا ولا هو مثلا ملتحي عنده اللحية معناها ينحيها جملة هو ديجاك ناحي لحية سيء معاش تعقل
3: أما أقول لك الرجال هيك الامل كيفاش عرفوه كيفاش طلعوه
4: كيف الحجام الحجام صعب
3: كيفاش طلعوه بلون الصبات بتاعه
10: اي صحيح اي والله صحيح
11: شنو اسمها اعمق نقطة معروفة في محيطات العالم
4: اعمق نقطة
11: وباش نسهل لك توصل تقريبا 10 كيلومترات
4: معناك قلتي 5 نجم نقطة في الاسم على فهمش 10 يسهل لي في الاسم 10 كيلومترات بون الحق ما عندي حتى فكرة شو اسمها الحق ما نهرش
11: اسمها اسمها فوسي دي ماريان خندق ماريانا التشالنجر ديب وتخدم عليها جوستومون دوكيومونتير بالاسم هذا
4: مخرجين بيرم واسع
11: ستيفن سبيلبرغ
4: ماشي ب 10000 كيلومتر
10: ما الحكاية هذي مازلنا نسمعوا
12: عندي برشا راهو عندي 10 ايام ما خديتش اونتين كنت كورجي وديكالاج عندي شويه دونك ديليستاج عندي باش ديكالاج دونك نرحبوا سيدي علي في الاخراج الاذاعي نرحبوا سي وسيم في الاخراج الرقمي نرحبوا في شاكر في التنسيق الهاتفي مرحبا بك سي بالحسن
13: مرحبا يا مرحبا السيده المستمعين
12: قدم شويه الميكرو مغطي لك وجهك كاريمون كان تحب زيد تطلع في الكرسي خذ راحتك اللي تحب انت نعملوا
13: تفضل ماشي بوجستين الطالب مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وبالسادة المشاهدين
8: ما شاء الله نبيه جدا
1: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية

0: نرجع لمزيك اف ام. سمعتوا راغب علامة فورا غرام توا معناها غرام وتوا جد بحذينا حالا الان توا هيبة تلقاوها تو سويت في الاخبار وجست بعدها استناو نجوى كرم اللي خيروها اي مثلا ابن العم وخيروها ما بينات ابن الخال شكون باش تختار تعرفوها جست بعد هيبة في الاخبار.
1: تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من الربحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.
1: Calypso. Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تؤكد أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. والوزارة تشير في ردها على سؤال للنائب عواطف الشنيتي إلى أنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جون 2026، مضيفة أن مشروع المجلة تضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية بشأن الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة. وزارة الشؤون الثقافية تؤكد حرصها الثابت على تسوية جميع الوضعيات التعاقدية بما فيها وضعية المنشطين المتعاقدين بنظام الحصة الواحدة وفقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل، مشددة في إجابتها عن سؤال للنائب نور الهدى الباسطي على أن مسار التسوية يقتضي ضرورة صدور نصوص ترتيبية في الغرض. إطلاق تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بولاية سوسة من رفع تقارير يومية بشأن الأنشطة التي يقومون بها، مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة الميدانية وتمنح مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برامج التدخلات عند الاقتطاع. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيراني أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه لا مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة ولا يمكن استئنافها حتى توقف انتهاكاتها لمذكرة التفاهم. نتنياهو يشدد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي قائلا: أؤكد مرة أخرى أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيسا للوزارة فلن تمتلك إيران أسلحة نووية. المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية يعلن ارتفاع حصيلة وباء إيبولا إلى 4120 إصابة مؤكدة، من بينها 1887 وفاة، في وقت تتواصل فيه المخاوف الدولية من سرعة انتشار الفيروس وتزايد الخسائر البشرية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمال الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك FM.

0: الكورسو هذايا قداش يذكرني بالجينيريك نتاع برنامج ستار اكاديمي اللي وقتها كان يتعدى في تيفان. دونك سمعتوا بوب سانكلار في لوف جينيريشن على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايد بوان بياج.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
0: وميرسي على التصاور اللي بعثتوهم على واتساب موزايك 23500 و13000. دونك نحب نقول لكم اللي مروح من بنزرت ما فماش صافة تويل في البياج حسب تصويرة إيمان اللي قالت راني روحت من البحر توا والحمد لله ثنية مسرحة. بالنسبة للناس اللي مروحة من الحمامات فما تعطيل صغير في البياج متاع مورنيك حسب تصاور اللي وصلنا بيان سور على واتساب موزايك. ميرسي لسرور وانتصار اللي بعثونا تصاور من عين المكان وقالون أرى فما صف ماهوش طويل ماهوش قصير مي جوست وسعوا بيلكم يا جماعة. وفي بياج هرقلة إثنية مسرحة حسب تصاور سعد وأنور بن عيسى اللي يسمعوا فينا توا وحاتين على حاتين موزايك بيان سور قاعدين يسمعوا شيخين على الموزيكا اللي نحاولوا كل مرة نوعوا فيها. دونك ميسير زيدوا أبعثونا تصاور بيان سور على واتساب موزايك 23 500 و13 شنلف باش ناخذوا فكره على حاله الكياس حاله الطرقات اي سورتو حاله البياج. هذه كانت بوان بياج.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج. تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشيه.
0: ونتصور برشا فيكم راسي بون روحهم البحر وقاعدين يخطوا وقاعدين هكا يبرمجوا وين باش يسهروا الليله شويه اخر. تجيكم روبريك مهرجانات. ما نخليكم توت سويت مع جديد واكس في امير.

0: تيك تيك على موزيك فم في تبع الموجة. اي تو تويت باش نعطيكم اهم مواعيد الليلة في مهرجان نت.
1: مهرجان نت, مهرجان نت.
0: ونبدأ مع مهرجان الحمامات الدولي. واو قداش غاليه حتى في هذايا, ولا بدبان لاتينو. يلا وي دونك نبداو مهرجان الحمامات الدولي وليله باش تسهروا مع الفنانه اللبنانيه وعازفه العود سيندي لاتي. التذكره ب 60 دينار, وفي اطار مهرجان بو مخلوف الدولي السهريه الليله باش تكون مع جنجون. في مهرجان قصور السيف بسلقطه السهريه باش تكون مع عرض ازياره. وفي اطار مهرجان قفص الدولي تسهروا الليله مع عرض في إطار التعاون الدولي. وفي مهرجان هرقل الدولي في دورته الثانية السهرية باش تكون مع مسرحية فيزا الكريم الغربي. وفي إطار مهرجان نابل الدولي في دورته 38 السهرية باش تكون مع الفنان لطفي بوشناق. سوم التذكرة فوالا فما 45 و 55 دينار. وفي مهرجان صبيط الدولي تلقاو الفنان الجزائري ديدين كانون. ومهرجان مكتريس في دورته 54 تسهروا مع الفنان رؤوف ماهر. وفي مهرجان فوشان الصيفي اللي دي البارح ويتواصل نهار 15 وتسهروا مع عرض للأطفال بعنوان تيمو. سوم التذكرة بخمسة دينارات. وفي مهرجان فيضة الصيفي السهرية الليلة باش تكون مع عرض موسيقي لنادي الموسيقى بدار الثقافة. وفي مهرجان الياسمين برادس في دورته 31 السهرية باش تكون مع كازو. وفي مهرجان ليالي سليمان وتحية المستمعين في سليمان تلقاو المحفل الجربي بمسرح الهواء الطلق بسليمان. سوم التذكرة 10 و20 دينار. والمستمعين في ولاية بنزرت تحية ليهم تسهروا مع بوتشاخ في إطار مهرجان بنزرت الدولي. وفي مهرجان جيبس الدولي تسهروا مع مسرحية فلا ود الطلياني مع سفيان الدهش لبنى سديري ونور الدين بوحجبة مع العشرة متاع الليل. فلا هذو ما كانوا أهم المواعيد الليلة في مهرجان نت.
1: مهرجان نت, مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: شنحوي لكم يا جماعة في فورما؟ اي صحة صحة تبحيرة صحة بحبيحة ليكم انتوما برشا فيكم. استغلوا الطقس المزيان متاع اليوم باش يهزوا العائلة الكل يتفرهدوا ويعملوا بون كيف في شتوتنا التونسية. نذكركم اللي توا 34 درجة في تونس العاصمة, فما زادة برشا فيكم اللي سي بون هاكا دوش على روحه ماشي يعمل فك القهوة وإلا كويس تاي في الوقاية هذية. توت سويت بوست

0: ابتسامتك I love your smile. هكا قالت تشانيس في غنية رجعتنا العام 1991 وسمعتها على موزايك FM.
1: تابع الموجة
0: ونحب نعمل ديديكاس ألوغ لا تري تري تري سبيسيال للأميرة الصغرونة التحفونة المزيانة واللي اسمها غزال العطويني. اليوم عملت 10 سنين ما شاء الله عليها ولا تصبية. الديديكاس هذي يجي من عند باباتها بديع ومماتها مهي اللي يقولوا لك يا غزال يا مزيانة كل عام وانت حية بمليار خير. أما فريمون ست سوايع تعديو في سعفيسة يعطيكم الصحة اللي تبعتونا من الساعتين. حتى صالح قال اي تبعنا الجامعة ساعتين اي قال لي بطبيعة نسمع فيكم هنا. أما المحالة احنا ما بجينيش من ساعتين, احنا بجينا من نص نهار من ديما قعد الغفليكس متاع كلوب ويكان ديما متاع مص ساعتين نبدأ مص ساعتين ملي راهو في البرمجة الصيفية. برنامج تبع الموجة يبدأ معاكم من نص نهار للستة متاع العشية كما قلنا لكم كومبو ما بينت القيلولة وما بينت العشوية باش نعديو مع بعض عندنا 6 سوايع ديما موزيكا وفقرات هيلة. دونك ميرسي البلاكي, ميرسي النصرو, ميرسي اللبنة الصالح كان معنا زيدا مكرم وتوا شاكر في الستوندار. وبالنسبة لينا ساوس الغريبي ترجع لكم جمعة جاية إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزاي كافيه مالي. باي تشاو.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: يسلموا علي ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبل التلات.
1: اي يعطيني شويه عاطفه، ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
2: كامل. عمرك ما كنت
1: فاعل معايا اخوي،
2: انا

0: عيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تؤكد أن غدا 12 أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحاتهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. المختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني أسماء حمزة تقول خلال حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية إن درجة الإهمال وكمية النفايات كانت كبيرة. وحمزة تضيف أن الحملة تهدف إلى إيقاف الاعتداء على الفضاءات الغابية والبحرية، مقترحة إحداث جهاز رقابي دوري لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها. المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ينجح في إنجاز أول عملية إذابة جلطة دماغية حادة بالجهة في إنجاز طبي دقيق، جنب المريض مضاعفات صحية خطرة وفق مدير المستشفى أنور بحرية. في أخبار العالم، مجلس الوزراء اليمني يحمل إيران مسؤولية إمداد الحوثيين بالأسلحة والخبرات والتكنولوجيا العسكرية، محذرا من أن استهداف ميناء المخا يمثل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر. الحكومة الكندية تعلن أنها ستقدم المساعدة إلى إقليم كولومبيا البريطانية من خلال توفير المأوى والإقامة لآلاف اضطروا إلى إخلاء المناطق المحيطة بمدينتي سامرلاند وبيتشلاند بسبب حرائق غابات المستعرة، والتي دفعت إلى إعلان حالة الطوارئ على مستوى الإقليم وإجلاء نحو 18,000. السلطات الإندونيسية تضبط 1.3 طن من مخدر الكيتامين قيمتها أكثر من 116 مليون دولار في سفينة ترفع علما أجنبيا في إحدى أكبر العمليات من هذا النوع في البلاد. غواصون إيطاليون يعثرون على حطام سفينة رومانية قبالة سواحل صقلية محملة بمئات الجرات الفخارية الإغريقية بحالة جيدة، فيما اعتبر وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي أن السفينة التي تعود إلى 2100 سنة على الأقل هي من أهم الاكتشافات الحديثة في علم الآثار في قاع البحار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في ريكاب سبار. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، موزايك FM.

0: مساء النور، مرحبا بكم في موعدكم اليومي ريكاب سبور. كل يوم على موزيكا فام من 6 حتى لل 7 متاع العشية تنجموا تسمعونا على موجتنا على فام على السيت متاعنا موزيكا فام بوانيت، ولا تلقاونا زادة كيف كيف موجودين لايف على اليوتيوب على الشين اوفيسيير متاعنا موزيكا فام، ولا كيف كيف الشين سبور باي موزيكا فام اللي تلقاونا كيف كيف موجودين عليهم على فيسبوك موزيكا فام ولا سبور باي موزيكا فام باش تابعونا تيرة ساعة كاملة. اليوم باش نحكيو على اخر التطورات في ميركاتو النادي الافريقي، شكون من لاعبي النادي الافريقي اقنع المدرب ماهر الكنزاري، عن الملاعبي اللي فسخ عقده من جانب واحد مع النادي الافريقي، على شبان الفريق الموجودين وشكون فيهم باش يكون موجود في الموسم القادم مع الاكابر. كيف كيف باش نحكيو على اخر التطورات في صفقه انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. حكينا البارح على تقدم المفاوضات وانه ماشي الامور في الناحيه الايجابيه، فما تطورات جديده بعد شويه نعطيكم كل التفاصيل. كيف كيف باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي وجماهير النجم الرياضي الساحلي تكتب التاريخ، والفريق يضمن المشاركه في البطوله بعد اغلاق جميع النزاعات بفضل مجهودات لجنه فض النزاعات ومجهودات خاصه جماهير الفريق اللي جمعت مبالغ كبيره برشا. بعد شوية نرجعوا على كل التفاصيل. اليوم يحضر معايا في التحليل الفني عبد الوهاب الحاج. مرحبا عبد الوهاب.
1: مرحبا مكي، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على راديو موزيكا فام. مرحبا بوليد والخيام في الاستديو.
0: وليد الهيشري، مرحبا وليد.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد الكل وبالجميع المستمعين.
0: صالح في الإخراج وعبد الناصر في الإخراج الرقمي. البداية بشكون مع النادي الإفريقي وآخر التطورات بخصوص ميركاتو النادي الإفريقي، وخاصة عودة على تحذيرات الفريق في المرحلة الأخيرة. قبل ما نحكيه على التحذيرات والأربع مقابلات الودية اللي خاضها النادي الافريقي، نبدأ بخبر اللي يخص واحد من ملاعبي الفريق اللي فسخ عقده من جانب واحد. نحكيه على الليبي، المهاجم الليبي فهد المسماري. البارح كنا حكينا على قائمة الأجانب وحتى سمير سليمي وليد اتفقوا انه فهد المسماري ما قدمش الإضافة المرجوة منه في الموسم اللي تعادى مع النادي الافريقي. فهد المسماري يفسخ عقده من جانب واحد من النادي الافريقي. فريق الأسباب والتفاصيل عبد الوهاب، شو اللي صار باش الملاعب هذا فسخ العقد نتاعو؟
1: شو الحقيقة، فهد المسماري قبل ما تطور وضعيته الإدارية نحو فسخ التعاقد من جانب واحد، ما كانش الحقيقة ضمن اهتمامات الإطار الفني سواء فوزي بنزرتي أو ماهر الكنزاري، ما كانش اللاعب اللي كان يحظى باهتمام كبير نظرا الحقيقة للإضافة. ما فماش إضافة بقطع النظر على هل انه خذاها وقت او ما خذاهاش، فما ملاعبية خذاها وقت صغير واظهروا امكانات كبيرة واظهروا استعداد كبير انه باش يقدموا الاضافة. الحقيقة ما فهد المسماري ما كانتش الاضافة متاعه معناها مضمونة، ما قدمش معناها الامكانات اللي تشفع له انه باش يقعد معناها كركيزة في النادي الافريقي. نجيو للمسألة فسخ التعاقد من جانب واحد، وهذا كان منتظر الحقيقة بعد معناها بعد نهاية الموسم. كان طالب إدارة النادي بمبلغ 50,000 دولار، وهذا ينص عليه العقد الحقيقة، هو قانوني والطلب متاعه قانوني، لأنه العقد اللي تعمله دون ما جاء فهد المسماري انه ياخو 50,000 دولار، ما قيمته وليد
0: 150 مليون
1: اذا ترشح النادي الافريقي للشامبيونز ليج. معناه على فكرة
2: هو عنده
1: بند في العقد متاعه يخول له انه يتحصل على منحة. كان كلم ادارة النادي الافريقي، ادارة النادي الافريقي حاولت انها تلقى معه ارضية، لانه ادارة النادي الافريقي تشوف مش من المعقول انه لاعب ملعبش ياسر سجل هدف فقط معناه تيل منذ قدومه يتحصل على مبلغ 150 مليون في الوقت اللي فما ملاعبية بالحق معناها حطوا دمهم على التيران وجابوا تيتر وجابوا ماركاو وبذلوا مجهود ما ياخذوش
2: او ياخذوش
1: لانديزيام العشر نتاع المبلغ هذا. إدارة النادي الإفريقي الحقيقة كانت صارمة في الحكاية هذه وحكيت مع الملاعب، لكن الملاعب معناها قبل أسبوعين عمل تنبيه بالخلاص. بون هذا إجراء قانوني وراه من حقه مادام ينص عليه العقد، لكن هو سارع انه باش يعمل معناها الاجراء الاداري هذا بلا معناها تنبيه بالخلاص، وفي الاجال انتهت الاجال يظل اليوم. وذاك علاش اللاعب معناها تم فسخ العقد نتاعو من جانب واحد. وعلى فكره راهو مش فهد المسماري بركه اللي تم ادراج بند معناها في العقد نتاعو، حتى علي يوسف زيادة راهو تحط له كيما المبلغ هذا في صوره الترشح للشامبيونز ليغ. بون علي يوسف معناها سهل وربي يخرج مشى نونت، فما مهاجم اخر
2: يستاهل ملابي كاليوس في يستاهل
1: نحكيوش فهد المسماري معناها اللي تحط له البند هذا. فما حتى المهاجم ارموند كو معناها تحطوا له معناها بند في العقد نتاعه انه مثلا كي سجل 7 اهداف عنده مبلغ معين، كي تعيط له الفريق نتاعه معناها البلاد نتاعه المنتخب الوطني عنده زاده مبلغ معين. دونك ما عادش هذوما البنود هذوما تحطوا لمحاله قبل ما تجي الهيئة الحالية. إدارة النادي الإفريقي كانت واضحة وأعلمت اللاعب أنه ما مش ممكن أنه باش يتحصل على المبلغ، وذلك علاش تم معناها اللجوء للإجراء الإداري من طرف اللاعب.
0: هو الملاعبي عنده البريم تاع 50,000 دولار تاع تأهل للشامبيونز ليج، 150 مليون

0: الأولى. حتى لو فرضنا جي هو لاعب مؤثر برشا المونتون على كاليفيكاسيون باش تلعب الكومبيتيسيون، معناها نقول لك حاجة، تشامبيونز ليك تهزها تحب نعطيك دي شيفر على ليبوك وما نعرفش توا بوتيتر ولات فوا دو ولا اكثر شويه.
1: لا لا زادوا زادوا برشا.
0: الترجي الرياضي التونسي مثلا تشامبيونز ليك كيف هزها دو ريبريز ما وصلش للمونتون اللي حطوا المسماري في الترشح، معناتها باش نعطيك ارقام راهو المسابقه مهمه تبقى، راهو ما فماش حتى ملاعبي اليوم يلعب في تونس في فريق تونسي اللي عنده لابوسيبيليتي باش يشارك في رابطة الأبطال يحط بند 50,000 دولار للترشح، والله توصل مثلا دوري المجموعات وأقل زاد ولا تخلط كاريداس، راهو مونتون كبير برشا على كاليفيكاسيون. وزيد هو الحقيقة عمره ما قنعني، أنا واحد من الناس بكل صراحة مع احترامي ليه لشخصه، على عكس الشريمي اللي جاء مومون دوني خذا وقت للتأقلم وكذلك، لكن بعد عطاه وسجل أهداف حاسمة سورتو مقابلة الملعب التونسي الشهيرة اللي تألق فيها، معناه ملاعبي عطاه للفريق، لكن المسماري وين ما شارك معناه يحاول يلعب أكو جوست لعب فرجوي، حاول يعمل دي دريبل وكذلك، لكن ما هوش إفكاس وزيد رياضيا ما نفعش معناه. وفوق من هذا الكل حاطت بند معناتها 50,000 دولار كي تترشح نادي الافريقي للتشامبيونز ليج، وزيد فسخ من طرف واحد، يعني هناش تقول ملاعبي هذايا يعمل في التمثيليه، معناها كي يخرج يعمل لايف ويبدا يشكر في جمهور نادي الافريقي ويقول نادي الافريقي جمهوره مش 10 ملايين 20 و30 مليون، هذيك شعبويه زايده ويلزم معناتها الفرق الكل، معناها مش كان نادي الافريقي بركه، تركز معاهم الحاجات هذيا في الملعبيه اللي يجيو يتلهاو معناها في لي زاكوتي ويسيبوا معناتها اللي بيه الفايده هو التيرا ومردودك على الميدان وارقامك ومعناتها مدى تقديمك للاضافه. انا دونك نقول اللي بصراحه اكيد، وكونه معناتها نادي افريقي واداره نادي افريقي ما عادش باش ترتكب مثل هذه الاخطاء مع ملاعبيه اللي بصراحه معناتها ما يستحقوش المبالغ هذه، فما حاجات معقوله وفوالا معناها
1: إيه، لكن هذا وليد باش يكون اليوم كي فسخ من جانب واحد باش يكون ملف نزاع قادم.
0: اي معاك، هاني قلت لك معناها هاني قلت لك الملاعبي جاء الفريق كبير ونعرفوا النادي الافريقي شعبيته حتى في ليبيا معناتها، وهو جاء وملقاش الحقيقه ملقاش روحه معناها بلغتنا احنا، معناها فما ملاعبيه كانوا قبله موجودين ولعبوا وعطوا الاضافه، هو معناها في المشاركات اللي شاركهم معناتها ما جلبش الانتباه الا معناها في دو فانت ودو تير عملهم معناتها عمناول وحده السنه، كي تتفكر له شعمل ما فماش معناها فما لا فما بونتوير ولا فما ديزاسيست ولا فما حد شيء، فما دو تير دولوا في الاخر اشتلقى تلقى النادي الافريقي اليوم قدام دوسي اللي ينجم معناتها يسبب له مشكل ويضيع له وقت، هذا هو معناه.
2: هو راو النادي الافريقي راو بون كيفاش خلوه معناها جات في الصالح انه صارت الاشكاليه هذه، لانه اني قلت لك مش اللاعب اللي يحظى باهتمام لطرف فني سواء فوزي بن زرتي او القادم جديد ماهر الكنزاري، معناها ما حطوش في السيركل القريبة متاع الاهتمام،
1: وزيد أجنبي صحيح
0: متاع أجنبي خاطر مش ملاعب كبير،
2: بالتالي إدارة النادي الإفريقي ما تنجمش زادة تصبر على لاعب أجنبي احتياطي، لأنك إذا أنت لاعب أجنبي راهو يلزمك تكون تيتولير تكون الإضافة متاعك مضمونة معناها على المبلغ قضاء. على فكره زاد راهو جاه في جون في معناها عرض اتحاد طرابلس واللاعب رفض، معناها هو في الاصل حب يقعد في الكلوب افريكان، فمن جات برشا عروض رفض اداره النادي الافريقي كيف معناها تقول لك انا لاعب احتياطي اجنبي يشد لي بلاصه لاعب اجنبي، وهذيك هي راهي الحكايه الجيستيون تاع اللاعبين الاجانب الصعيبه.
1: عبد الوهاب نحكيو على الجيستيون تاع اللاعبين الاجانب، لكن اليوم كي نحكيو على لاعبي جاء النادي الافريقي في جون في 2025 عقده متواصل حتى 30 جوان 2028، يفسخ بسبب بعض الشهاري ومعاهم البريم نتاع الترشح للتشامبيونز ليغ اللي هي 150 مليون، اليوم وملف نزاع قادم. اليوم ما كانش هل النادي الافريقي خانها الجانب المادي باش نجم نيغوسي مع الملاعبي على تفسيخ عقد وعلى جزء من البريم وتتفادى قضية، وإلا هل أنها أخطأت في أنها خلت الملاعبي يفسخ من جانب واحد ومن بعد باش تولي قضية وشكاية للفيفا؟
2: لا من نجم

0: نكون واضحين. إدارة النادي الإفريقي وحسب معناها قربي منهم ونحكي معهم مش 150 مليون هي اللي خلات معناها ما عجزتش إنها باش توفر 150 مليون لأن لكن البرنسيب إن كيفاش تعطي اللاعب 150 مليون وما شاركش
1: عنده ألف حق
0: ولاعبين معناها واللاعبين الأخرين دونك راهو حتى الفستير راهي فما معادلة صعيبة إنك راك لازمك تحافظ على الفستير. ناس فرحانة بالشامبيونا ولاعبين وشوفنا معناها ناس بالحق حتى تساقها وحتى تدمها وحتى العرق متاحة وجهد متاحة راهو زاد حتى هو معناها نسبيا لعب لكن مش هو اللاعب اللي كان فاعل او معناها
1: في حتى مقابل
0: في حتى مقابل او كان مثلا دوره مهم ياسر في في في البطوله معناها والنادي الافريقي تقول لك انا ما نجمش نعطيه هو 150 مليون ونخلي ملاعبيه معناها ما نعطيهمش ولا نعطيهم 10 ملايين ما ركبتش على بعضها دونك مش النادي الافريقي.
1: تتخيل انت لاعب كيما بن عبده
0: 150 مليون
1: سامحني عبد الوهاب ما تتخيل انت لاعب كيما شوات ولا بن عبده ولا زمز ولا سهيلي ولا الملاعبية ذوما اللي شاركوا المقابلة
2: اللي كانوا حاسمين
1: اللي كانوا حاسمين معناتها ما ياخذوش الربع ولا الخمس ولا العشر وهو يتمتع بمنحة هكاكة معناتها
0: مش عادل كأنه مش عادل
2: ما بين الجانب القانوني شيء الموجود في الـ في الـ في العقد وما بين الجانب الواقعي هذا هو الفرق.
1: النادي الافريقي جست كلمة أخيرة بتتر الفريقي في الوقت اللي عملت البند هذايا وفي الوقت معناتها النيغوسياسيون مع المسماري اللي وقتها في بالهم معناتها موهبة من ليبيا وجاء وكذا يقول لك تو يترشق وكذا ومن بعد ما مشيتش الامور كيما هما تصوروا دونك قعدوا في الاشكال هذا اللي المفروض ما عادش يتعاود كيما قلت قبيل.
2: مازلنا باش نواصلوا نحكيوا عن النادي الافريقي ونرجع على الترابس الاخير والمقابلات الوديه الاخيره كيف كيف شكون من الشبان من المنتظر انه يكون موجود مع الفريق شكون اقنع الاطار الفني في الفتره اللي تعدات بعد فاصل قصير.
3: Calypso. Dimanche 9 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: بعد شوي نحكي على آخر التطورات في صفقة انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. كنا نحكي على فهد المسماري اللي فسخ عقده من جانب واحد مع النادي الإفريقي. فهد المسماري فسخ العقد متاعه لأنه عنده جرايات متخلدة بالذمة وعنده منحة متاع على ترشح لرابط الأبطال الإفريقية قيمتها 150 مليون. هذاك علاش فسخ. دونك نحكي توا على الأربع مقابلات الودية اللي خاضها النادي الإفريقي. أربعة وديات ضد اتحاد قرطاج، سقيت الدير، نادي البنزرتي والنجم الخميري. الترتيب المقلوب يعني البداية كانت نجم الخميري، بعد سيابي، بعد سقيت الدير، بعد اتحاد قرطاج. أربع مقابلات، أربع انتصارات، 20 هدف مسجل وزوز أهداف مقبولة. بداية الودية للكنساري، كيفاش كانت الأصداء في المقابلات وفي التربصات الأخيرة عبد الوهاب؟
1: لما حال باش نحكيو على احصائيات المباريات الوديه، مكي هو رغم الطابع الودي معناها نشوفوا فما حصيله ايجابيه نتاع اهداف مسجله، 20 هدف مسجل في اربع لقاءات، زوز اهداف مقبوله. ديما نرجعوا راه نقولوا الطابع الودي للقاءات ما يعني معناها مش روبير، لكن تعودنا احنا في المواسم الفارطه انه حتى النادي الافريقي تلقى صعوبات معناها في الستاج، خاصه زوز اهداف ثلاث اهداف قدام الفرق سواديسون الصغرى. لكن المره هذه فما نجاعه، فما جاهزيه، فما النادي الافريقي راه بدا معناها يكون في العلم انه بدا معناها التحضيرات من 29 جوان، يظل من اول الفرق اللي بدات التحضيرات نتاعها. بالتالي معناها الاسبوع القادم باش يكون البيك معناها نتاع الجمعيه، معناها فاتت يظل ستة اسابيع، دونك الجاهزيه بلغت درجه كبيره، اللاعبين حاضرين. كي نحكيوا على ستاج وعلى اللقاءات الوديه، مكي مفيده ياسر كانت اللقاءات الوديه، وكذلك ستاج عند راهم خاصه الاخير كان مفيد جدا للمدرب ماهر الكنزاري باش ياخذ فكره اكثر على الملاعبيه ويقرب الملاعبيه ويشوف الامكانيات نتاع الملاعبيه وجاهزيه ومدى تجاوبهم مع معناها مع ما يحتاجوا في الملعب. مش كيما تدرس معناها ملف نتاع ملاعبي والا يحكي لك عليه، كيما تتفرج عليه في ستاج او في مباراه وديه يبدا قدامك. دونك اللي نجم نقولوه انه ستاج كان ناجح بنسبه كبيره، جاهزيه نتاع الملاعبيه الحقيقه معناها وصلوا لدرجه من معناها حاضرين الملاعبيه، واكثر الفرق اللي تويكا حاضره هما النادي الافريقي. فما ملاعبين الحقيقه معناها جلبوا الانتباه. النجم نقولوا انه ماهر الكنزاري معجب برشا باللاعب البوركينابي متوسط الميدان ألان كانتي. ألان كانتي باش يكون معناها حسب معناها الآراء والتقديرات تاع الإطار الفني باش يكون معناها لاعب عنده كلمته، باش يكون في السيركل القريبه تاع الخيارات تاع المدرب فوزي بنزرتي. لاعب صغير في السن 20 سنه، لكن تحس اللي عنده ماتوريتي معناها تحس اللي لاعب مندفع ينجم يعاونك ياسر في وسط الميدان. وذاك علاش وليد حتى في الانتدابات مركزوش ياسر، وقتها كنا نحكي وحكينا برشا مرات على السيس وعلى اللاعب يزمو سيس، هذاك علاش مركزوش، لانه عندهم لاعب كانتي ربما يلقاو فيه الحل في وسط الميدان. فما لاعب اخر زادا معناها برشا لاعبين اخرين لما حال ينالوا الاستحسان نتاع الاطار الفني واعطاو مردود باهي، كما حسين بن علي، كما هيكل الشيخاوي دخل بسرعه معناها للجروب. فما اللاعب كينزومبي اللي سمعنا معناها كونتيرمون اللي سمعنا، لانه معناها لاعب ربما باش يكون ايكارتي، لا البنزرتي معناها حكى، قلت فوز البنزرتي، قلت بنزاري حكى معاه برشا الملاعبي هذا وشاف فيه برشا خصال، واكيد فما اهتمام كبير باللاعب هذا باش يكون يظل في دائره الخيارات. اللاعب الكونغولي كينزومبي شفناه راهو حتى في المباريات نتاع عمنيولكي في الموسم الفارط كي يحتاجوا يدخل ويعطي الفارق ويسجل اهداف، على عكس كنا نحكيه على فهد المسماري. دونك فما ملاعبين ظهروا، فما ملاعبين عطاوا مؤشرات ايجابيه، حتى المنتدبين الجدد سيدو خان كذلك معناها خذا علامه جيده في الستاج وفي اللقاءات الوديه، رغم انه ما شاركش برشا في اللقاءات الوديه. يقعد غيث الزعلوني زاده من اللاعبين البارزين، وعلى فكره غيث الزعلوني ولو هي في ظرف في قالب هكا معناها خبير انه باش يكون قائد الفريق، معناها باش يحمل شاره القياده في الفريق، وهذا مؤشر ايجابي. واكيد
2: هو الدوزيام كابيتان كان بعد زمزمي،
1: اي دونك هو باش ياخذ شارة القياده حسب ما سمعنا في الجروب.
0: دونك فما ملاعبي اخر من عراش كي نشوفوا عدد الاهداف اللي سجلها من عراش على الوضعيه كيفاش التقييم بالنسبه للاطار الفني اللي هو العائد من الاعاره حمزه المنصري. حمزه المنصري 6 اهداف في المقابلات الوديه ديما راهو نحكيوا على وديات ونحكيوا زاد باش نكونوا واضحين المنافسين هما نجم الخميري اتحاد قرطاج ساقية الدير وسابي هذوما اللي لعب لهم النادي الافريقي.
1: مهم جدا الاهداف هو اللي هو المهاجم يعيش بالاهداف وحمزه المنصري الاهداف اللي سجلهم باش يكونوا مفيدين ليه للثقه ويعطي زاد ثقه الروح ويعطي زاد ثقه للاطار الفني ومؤشر زاد ايجابي للماهر الكنزاري باش يكون من بين الحلول. حمزه المصري نحن حكينا على اللاعبين حكينا على ثلاثة الأربعة اللي برزوا معناها بشكل جيد لكن فما برشا لاعبين أخرين قاعدين يخدموا قاعدين يجتهدوا كذلك الشريمي لاعب الوسط الميدان زاد فيه نوت جيدة بالإضافة إلى برشا لاعبين أخرين معناها اندمجوا بسرعة كما كنا نحكي وهيكل الشيخاوي أيمن الحرزي زاد أعطى معناها مؤشرات إيجابية تطور إيجابي. باش نرجع ألان كانتي باش نحكي على ألان كانتي علاش ضر لأنه في الموسم الفارج في فترة صعيبة لأنه الفريق وقتها منشغل برهان البطولة وكانت ماراثون قوي متاع اللقاءات ماخذاش الفرصة متاعه لكن المرة هذه شارك في استاج بنسبة معناها من أول استاجات ومعناها وكان من أول العايدين للتمارين دونك ظهر بنسبة كبيرة حتى الجاهزية متاعه كانت أفضل. إن شاء الله باش يكون معناها حسب تقديرات الإطار الفني باش يكون لاعب مفتاح الموسم المقبل.
0: وكي نحكي هذا ألان كونتي تحسب من ملاعبية الشبان المنتدبين عامني ولكن كي نحكي وشفنا زادة ملاعبية شبان في المقابلات الودية شفنا يوسف المختاري المتوسط الميدان الهجومي وصنع على العاب شفنا ريان جبالي كيف كيف متوسط الميدان الهجومي فادي طايشي كان موجود عامني وفي بعض المقابلات وسنا زادة كان موجود شفنا خاصة زوز أظهر يسار محمد علي شوشين وعمر عبد الحق والمهاجم الياس دباش هذوما ملاعبيه شبان شفناهم مع المستاج هذايا مستنسين انو نشوفو ملاعبيه شبان في بدايه الموسم لكن مستنسين زاد انو ماهر الكنزاري نكتشفوا معاه ونشوفوا معاه في الانديه اللي دربها ملاعبيه شبان فهل باش نشوفوا من هذوما ملاعبيه في السينيور عبد الوهاب.
1: هذه الميزة الإيجابية والباهية في المدرب ماهر الكنزاري أنه يعطي الفرصة للاعبين الشبان. الحقيقة في المواسم الفارطة كنا نشوفوهم اللاعبين الشبان معناها ملأ فيلين دي بلانكس معناها ملأ فراغ باش نكملوا بهم الرصيد البشري في الصاجات لكن المرة هذه معناها حسينا اللي المدرب ماهر الكنزاري ركز على اللاعبين الشبان ويظل معناها حب يشوفهم وكان سبب حتى في إبرام بعقود بعض اللاعبين كي اللي عندهم إمكانيات وخصال ومؤشرات إيجابية نجم يكونوا ملاعبية كما محمد علي شوشان باش يكون الموسم كما نقولوا الموسم المقبل اللي من بعده راهو باش يكون احد الركائز خاصه شبيه بيلقبوا معناه شبيه بالزعلوني لكن على الجهه اليسرى تحس وكل الرابيديتي وتحس كل الاندفاع دونك معناها باش يكون نواه نتاع فريق مستقبل النادي الافريقي. عمار عبد الحق زاد في اللقاءات الوديه هذوما برز وعطى معناها مردود ايجابي سجل هدف كان ديسيزيف دونك الجهة اليسرى نجم نطمنوا عليها في النادي الافريقي بتواجد محمد علي شوشان وعمار عبد الحق ولو حتى عمار عبد الحق جربوا في احدى المباريات الودية جربوا في اللاكس معناها كلاعب كمدافع محوري دونك زاد فما ريان جبالي زاد مردود وامكانات طيبة في متوسط ميدان هجومي دونك نحب نقولوا انه بالحق فما في ملاعبية شبان في النادي الافريقي بالحق يلزمهم ياخذوا الفرصة ويكون زاد الجيستيون باهية وحسن التصرف وخاصة وليد في الوقت اختيار الوقت اللي باش ندخلوهم للعبية لأنه برشا النادي الافريقي خسرت برشا ملاعبية شبان راهو نجيو فك الفترات متاع المواسم الصعيبة ونجيو وننتقريو لاعب وقت كثير
2: يتحرق
1: الوقت مهم واختيار الوقت زاد حاجة مهمة ياسر والأكيد انه اللاعبين شبان هذوما وفما زاد ملاعبية اخرين كما دباش كما زوابي كما دونك فما برشا نوايات نتاع فريق المستقبل. الحاجه الباهيه انه ماهر الكنزاري مركز على الجانب هذا, مش باش معناها مش باش ينسى الكوتي هذا, واكيد عنده صفه انه يدعم ياسر اللاعبين الشبان.
0: وليد انت تعرف زاد مليح ماهر الكنزاري, هل تستنى انه على الاقل انه ينتجري زوز ثلاثه من الملاعبين اللي سميناهم في الموسم الجديد؟
2: على حسب التجارب نتاعو في الفرق اللي دربها ماهر الكنزاري, فما برشا لاعبين شبان عطاهم الثقه ولعبهم كسوسوا في بنزرت ولا في الترجي الرياضي التونسي ولا قبل, معناها نعرفه في المنتخب قبل 17 سنه البرفورمانس اللي عملها, معناها عنده الفكره نتاع لي جون يعطيهم فرصه ويركز معاهم ويحاول يطور من المستوى نتاعهم. ونتصور اللي اللاعبين اللي كان يحكي عليهم عبد الوهاب, معناها اكيد فما ملاعبيه باش يشاركوا, ومن بعد خويا التيران هو الفيصل يلزم زادة حتى الجوار جون كي يلعب يلزمو يفرض نفسه ويلزمو زادة يسامبوز ويظهر الامكانيات باش يربح مكان في فريق كيما النادي الافريقي اللي ما ننساوش فريق هو بطل الموسم الفارط ويلزمو يكمل سور لا ميم لونسي. دونك ليكيب يلزمها تدخل دون ليسبري نتاع باش يحافظوا على اللقب, وفي نفس الوقت فما مسابقه الافريقيه فريق يلزمو يقوى, معناها بعد الانتدابات اللي صارت وبعد معناتها الملاعبيه اللي غادروا يلزم نادي افريقي يلقى الكاليبر نتاعو ويلزمو يدخل معناها سيزون اون فورس, على خاطر السيزون باش تكون فيها مسابقه مهمه وفيها رهان زاده, وكونه هو يلزم يحافظ على اللقب خاطر فما فرق اخرى كما الترجي ونادي الصفاقسي وملعب التونسي وغيره اتحاد مناستيري ونجم الساحلي, معناتها فرق قضيه زاده باش تحضر روحها وباش تحاول معناتها تقدم موسم محترم, وهذا هو معناها بالتوفيق للفرق.
0: عبد الوهاب بسرعه فما زوز مواضيع تيني ويليس وتم تعديلك من بعد الموضوع الثاني يخص الميركاتو.
1: بالنسبة لتيني ويليس إمكانية كبيرة, هو الإدارة قاعدة تسعى إنه باش تلقى صيغة, لأنه اللاعب جاء في معادلة صعيبة, اللاعب مجتهد ياسر حتى بشهادة الإطار الفني, مجتهد في التمارين, تخليه على البنك نهار المباراة ما يتقلقش, خليه في المدارج ما يتقلقش, خليه, لكن الإضافة متاعه هي الإشكالية, وإنه خاصة إنه مكان لاعب أجنبي دونك النادي الإفريقي تسعى إنه تسوق اللاعب هذا, إشكالية كبيرة زادة كيف فهد المسماري, دونك مضبها تسوق اللاعب أو على الأقل تسعى إنها باش تلقى صيغة لفك الارتباط بما يرضي كل الأطراف وما يكونش زادة حمل مادي كبير.
0: فما اسم دار برشا عبد الوهاب في النهارين الأخرانين وحديث على اتصالات بينه وبين النادي الأفريقي, هو ملاعب بفسخ عقده مؤخرا مع الترجي الرياضي التونسي, نحكيه على كوسيل أبو عالية, هل صحيح أنه كان فما اتصالات ولا كوسيل أبو عالية نجم جيل الكلوب؟
1: الحقيقة الاسم ما كانش مطروح جملة بالنسبة لإدارة النادي الإفريقي على الانتداب كوسيلة أبو عالي, ما تطرحش جملة معناها ما باش ما نوصلوش إدارة النادي الإفريقي تخمم في عرض أو مش عرض اللاعب خارج اهتمامات النادي الإفريقي على الأقل في الوقت الحالي, وهذا من مصدر معناه من إدارة النادي الإفريقي,
0: يعني لا فما اتصالات لا فما تفكير لا فما حد شيء في بين النادي الإفريقي وكوسيلة أبو علي,
1: ما عندنا حتى اتصال أو نية في الاتصال باللاعب كوسيلة أبو علي.
0: واضح. فاصل قصير ومن بعده باش نحكيه على الترجي الرياضي التونسي وآخر التطورات في صفقة ريبيرو.
3: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: مواصلين معكم حتى للسبعة على العشية على موزيكا فم. نحكي على الترجي الرياضي التونسي وحكينا البارح على بوادر إيجابية في صفقة انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. نعطيكم آخر التطورات يعني التطورات الإيجابية متواصلة في موضوع ريبيرو وجاك ديارا اللي كان رافض التنقل للاتحاد الليبي بعد الترفيع من الجانب الليبي في العرض المقدم لجاك ديارا. جاك ديارا وافق على الانتقال ل نادي اتحاد الليبي. دونك تقريبا اخر العقبات قدام انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي وبوادر ايجابيه اخرى يعني فما تقدم ملحوظ هذا في انتظار الامضاء الرسمي لانه كما تعرفوا التطورات اللي صارت من الجانب الليبي في الفتره الاخيره اللي كان موقف الصفقه هو جاك ديارا ورفضوا الانتقال لفريق الاتحاد الليبي. اليوم جاك ديارا وافق على الانتقال للفريق الليبي باش يسافر من بوركينا فاسو إلى ليبيا لإنهاء الإجراءات مع فريق الاتحاد. كما قلنا تم ترفيع في العرض المقدم من الاتحاد الليبي لجاك ديارا وبالتالي وافق وهي آخر العقبات قبل الانتقال ريبيرو في انتظار الإمضاء الرسمي. ديما نحكيه وفي انتظار الإمضاء الرسمي لأنه هو فقط اللي نجم يضمن أن يكون ريبيرو في الترجي ولا غيره من الملاعبية. دونك تتواصل البوادر الإيجابية في ملف ريبيرو لكن ديما وليد الحلقة الأخيرة لم تكتب بعد.
1: هي صحيح مازال ما صححش وما تمتش الصفقة لكن نتصور اللي الترجي الرياضي التونسي مركز مع الافير بالقديه خاطر ملاعبي مهم وينجم الحقيقة يكون أنا تو أوفنسيف كبير في الترجي الرياضي التونسي. اما شفت فما مواقف يضحكوني توا على ديارا. هو شوف اي لاعب راهو من حقه زاده يقول لك انا نحب نعيش في البلاد هذيا ما نحبش نعيش في البلاد اللي نحب نلعب في الجمعيه هذيا ما نحبش نلعب في الاخرى. سبحان الله معناتها ذيك هي جوارات فما شكون تحط له دوز ايكيب يختار هذه على هذه فهمتني سي ليجيتيم فهمت. تبقى توا فما حتى هكا نوع من الفدلكة على الفازة هذه على ديارا. قالك الاتحاد الليبي تلمو مكبشين فيه جوار قالك تتقلهم فينيسيوس ولا مبابي قلك ديارا تلمو معناها عاجبهم ياسر الملاعب يحبوا ياخذوه هو جوار رابيد مع جوار دو كونتر. وبصراحة كي جاء الاسبرانس عمل دي بو ماتش وسجل اهداف وهاني قلت لك راه فما فرق كيف يغزروا الملاعب يكبشوا فيه يحبوا ياخذوه خاطر يراو بالطبيعة اون كولابوراسيون مع المدرب يراو هو باش يعاونهم يكون حل. دونك باش يفرطوا في ريبيرو يحبوا على ديارا وهذيك هي معناتها كرة القدم دي فوا باش تاخذ ملاعب يزمك زادة تفرط في الملاعب ولو حتى يكون زادة مهم وينجم يعاونك لكن التضحيات هذه موجودة في كرة القدم.
0: كي نحكيو ديارا دونك وافق على الانتقال للفريق الليبي اللي هي كما قلنا آخر العقبات في انتظار تطور الأمور ويكون الإمضاء الرسمي والحاسم في الساعات ولا في الأيام القادمة. دونك جاك ديارا باش يغادر الترجي الرياضي التونسي وتقريبا هو في كل حالات مستقبله مع الترجي تحسم الرفض متاعه الأولاني يعني ملاعبي ما عادش بأي وجه باش يواصل مع الترجي الرياضي التونسي. ففي الاخر فهم انه ما عادش عنده سبيل ربما للمواصلة مع الترجي دونك قبل بالعرض الليبي مع الترفيع في الجانب المادي. وكما قلنا عبد الوهاب المراحل صفقة ريبيرو ومسلسل ريبيرو وصول لحلقته الأخيرة
2: هو أصعب حاجة مكي إن في عملية التفاوض أو عملية صفقة إنه يدخل فيها لاعب للإعارة لأنك باش تقنع إدارة وباش تقنع اللاعب
0: هو المرة هذه باش يمشي تفريط نهائي في آخر حلقة باش يمشي تفريط نهائي يعني كان تفريط نهائي ومن بعد ولا الموضوع ما تروح إعارة ومن بعد باش يمشي تفريط نهائي
2: حسب المعطيات زاد المبلغ اللي زاد وفرته معناها الفريق الليبي مبلغ معناها ما ينجمش أي واحد يرفضه. مع ذلك زاد راهو عمل الاختيار الأنسب لأنه يدخل في الصفقة إذا دخل في الصفقة ودخلته إدارة الترجي الرياضي والفريق الليبي في إطار الصفقة هذه آليا باش يخرج من التركيز مع الترجي الرياضي. دونك معناها في النهاية عرف اللي هو راهو مرغوب في خروجه أو مقايضته أو مبادلته بلاعب آخر. نجيو لللاعب ريبيرو أنا نصور مكي الموضوع بالحق خذا وقت برشا عطل برشا حاجات في التراجي الرياضي، لأنه لو معناها حسمت الملف اللاعب هذا كانت معناها تتفرغ البرشا مشاغل أخرى ومشاكل أخرى وانتدابات أخرى. الموضوع هذا خذها وقت، لكن من حسن حظه أنه ماشي نحو الانفراج مع قبول اللاعب ديارا بالعقد، ولو حتى رأوا التراجي الرياضي زاد تخسر لاعب في قيمة جاك ديارا كقيمة فنية للاعب.
0: لكن كي نحكيه على القيمة الفنية للاعب اللي هو جاك ديارا، جاك ديارا وليد الهيشري من بعد ما مشى بري السليمان رجع على المقابلات الأولى للتراجي الرياضي التونسي، قدم أداء محترم جمهور حكى عليه، لكن من بعد كي جد الجد تقريبا كان شبه ما شبه غايب جاك ديارا في المرات اللي عاول عليه اللي تعرفني للتراجي،
1: على خاطر هو الأقرب معناه جوار دو كونتر. ديارا معناتها مش قوي في الاتاك بلاسي كيف الترجي يلعب الاتاك بلاسي، مش قوي، هو جوار دو كونتر اسونسيلمون وخطير برشا في الكونتر، خاطره سريع يتاكي الاسباس وجنرالمون معناها المدافعين يتعبوا معناها في ملاعبي بالخصال هذيك نحكيه بصفة عامة. دونك بوسكو الترجي يلعب الأدوار الأولى في تونس ويلعب تشامبيونز ليج ودي فوا يلزمو يلدومين ويلزمو معناتها يضغط ويطلع بالكورة في الاتاك بلاسي، هو ينجم معناتها في معناتها برشا مباريات ما يكونش الحل الأول معناها على الجهة اليسار. هذاك علاش الترجي هذي التونسي فكر معناها في التفريط فيه اون كونتر بارتي باش يجيب ريبيرو، اللي ريبيرو معناتها على عكس ديارا ملاعبي ينجم معناتها يلعب في الاتاك بلاسي بصفه كبيره برشا على خاطره تكنيك مو اللي تري فور يعرف يتحرك في الاسباس، ما مش نفس الخصال جمله واحد اللي تكنيك وملاعبي معناتها
0: ما يتقارنوش
1: صحيت وراو ديارا معناتها ماهوش راهو معناتها ملاعبي خايب معناها او كونترير، هو جوار عنده خصال معينه لكن خصال اللي عنده تمشي مع فريق يلعب لي كونتر. هذاك عليه شفناه في سليمان نجح وحتى مع الترجي زاد في برشا مباريات شارك فيهم كيف لقى الاسباس كان خطير وسجل واعطى ديزاسيست واحد. دونك هذا هو بالنسبه لي اليوم الترجي معناها اذا كان باش ياخذ ملاعبي بالفالور نتاع ريبيرو عادي جدا يفرط في ملاعبي كيما ديارا سورتو اللي بليلي قريب ممكن للرجوع وينجم معناتها في فتره ما هيش طويلة برشا يرجع وياخذ المكان على الجهة اليسرى. فما زادة بالطيب نجم يكون عادل بالطيب نجم يكون زادة إلي غوش يلعب أتاكون يلعب على اليسار، فما ضو تقريب مازال موجود مع المجموعة هذه ملاعبي الحقيقة الناس ما تكلمتش عليه برشا لكن أنا يعجبني انجور كوراجو ملاعبي عنده ثقة في روحه وكيف يدخل شفته معناها ديما يلعب سون كومبليكس ومخذاش برشا طون دو جو بورتون معناتها ملاعبي محترم وعنده مارج دو بروغريسيون نجم يتحسن. شفناه كيشارك مقابلة الكاس الهدف اللي سجله بال معناها دومي سيزو شفناه معناها في لان كونتران ملاعبي معناتها انا نتصور اللي سنة باش ياخذ اكثر طون دو جو خاطر الحميدي عامله والخذاء اكثر منه وقت اللي هو ضو كان ينجم ياخذ معناتها قد والا هو اللي ياخذ اكثر طون دو جو خاطر ملاعبي ينجم يعاون معناها بالامكانيات اللي عنده.
0: هذا دونك بخصوص الترجي الرياضي التونسي، فهو مؤشرات إيجابية جديدة بخصوص صفقة ريبيرو خاصة أنه جاك ديارا وافق على الانتقال للفريق الليبي، هذا في انتظار أنه الأمور تولي رسمية بإمضاء العقود. دونك هذه آخر التطورات في صفقة ريبيرو لحظات ونحكيه على إنجاز تاريخي بصراحة الجماهير النجم الرياضي الساحلي. فالنجم الرياضي الساحلي ما تفعله جماهير النجم الرياضي الساحلي هو تاريخ يكتب بأحرف من ذهب من قبل جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي في وقت برشا ناس غابت وما كانتش موجودة في النجم، الجماهير كانت موجودة وعملت إنجاز كبير برشا. الإنجاز هذا بتفاصيله يحكينا عليه نجيب المجريسي مراسلنا. مرحبا نجيب.
3: مرحبا بك ركي، تحية ليك تحية الوليد ونعرش كنت
0: عبد الوهاب.
3: سي عبد الوهاب كنت شاسمع سامحني سي عبد الوهاب.
2: أهلا بك نجيب.
3: مرحبا كل مستمعين مزيكي وكنت تحكي بمكي الحقيقة إنجاز تاريخي يكتب بيعرف من ذهب جماهير الحقيقة اللي يمكن في بعض الأحيان وإلا في بعض الفترات صارت برشا شكوك، فما رغم حالة الأحباط اللي انتابت البعض في بعض الأحيان في برشا مرات، ولكن جماهير النجوى الرياضية الساحلي ديما تكون في الموعد وديما تكون هي السند الأول والدائم للفريق بتاعه. نحكيه على مبالغ كبيرة، مبلغ ما يقارب 4 مليارات تم جمعه لفض كل النزاعات قبل حتى التوقيت القانوني لنهاية المهلة الأولية، رغم أنه صار فيها تمديد وأنه حتى المهلة الأولية نزلت مفيدش جماهير النجم، بل يمكن تجاوزه فما ملفات أخرى مؤجلة ما كدات اليوم، يعني بعد ما أغلق ملف محمد أمين بن عمر وهو الملف الأخير اللي نجم تاخو بعده الترخيص للمشاركة في البطولة، رينا ملفات أخرى هبطت.
0: دونك لحظة نجيب، دونك باش يكونوا واضحين، بعد إغلاق الملف عدد 18 اللي هو فيه 400 مليون متاع محمد أمين بن عمر وتقسيط بقية المبلغ، النجم الرياضي الساحلي رسميا استوفى شروط بأنه باش يشارك في بطولة الموسم القادم، هو ما عادش مهدد بعدم المشاركة في البطولة.
3: بالضبط بالضبط، يعني المبلغ المطلوب والملفات المطلوبة تقريبا الكلها حسمت، توا تم عرض ملفات أخرى، يمكن من ساعة ونص من توا فما ملف جسر الخميري وأيضا العبدلي اللي زوز لاعبين النجم الرياضي الساحلي الفترة ذيك، فما مبالغ متاع 50,000 دينار لكل ملف، وفما وكيل لاعبين أيضا عنده ملف في 60 مليون، 160 مليون ديجا يمكن من دقائق تم جمعه من جماهير النجم وأغلقت الملفات هذه، وبالتالي يمكن زادا يتم تنزيل ملفات أخرى، باعتبار أنه تشوف حتى اليوم ما كينكر فما بين أمس واليوم مبلغ ما يقرب مليار تم جمعه، تقريبا فما قريب المليار اللي تم جمعه، ملف بن عمر 400 مليون في ساعات قليلة تم جمعه، فما ملفات أخرى زاد كيف لحقت بعدها وتم جمعهم. دونك الحقيقة حاجة إكسيبسيونالي العمل على جماهير النجم الرياضي الساحلي، والأهم يعني كي هو المساج الباهي اللي يوصل أنه في كل مرة يلقى جمهوره، تحس اليوم معناه وتحس البارح والأيامات الأخيرة فما برشا ناس ظهرت، صحيح راهو الجماهير، لكن الجماهير ونعرف فما لاعبين سابقين اللي مشكورين وبرشا دعموا بالبرشا ولا بشوية، كيما زاد فما مسؤولين سابقين دعموا، بالتالي العائلة تلمت وهذا هو المطلوب، وقت اللي تتلم العائلة وقتها المعجزات نجم كل تصير، مبلغ ما يقارب مليار تم جمعه في ظرف 24 ساعة وبرشا ناس شركات زاد فما مدعمين زاد شاركوا بمبالغ محترمة ومحترمة جدا، آخرهم البارح كمال بالخيرية دعم النجم الرياضي الساحلي بمبلغ 129 مليون، مبالغ كبيرة، كما زاد اليوم شفنا عائلة الزويري ما يقارب 150 مليون، يعني زاد كيف راه حتى الداعمين موجود، جماهير داعمين العائلة الكل تلمت وهبت لإنقاذ النجم الرياضي الساحلي، وهذا الأهم والمفيد والمساج اللي تعدى. باش نعطيك شيء فرمكي يمكن زاد يتحط في الحسبان، وقت اللي ترى انت جمهور في ظرف عامين لم 12 مليار، فما 12 مليار دعم بيهم الجمهور والمدعمين، أبار انه نحكي وراه مش الفلوس كل لما المدعمين، خاطر فما فلوس اخرى تمشي من الدعمين الكبار، تمشي للتسير اليومي، تمشي للانتدابات، للستاجيات،
0: نحكيو هذوما في النزاعات في ملفات لجنه النزاعات، لجنه فض النزاعات 12 مليار في عامين،
3: 12 مليار في عامين، مبلغ محترم ومحترم جدا، وبالحق يخلي استبشار كبير في الوضعية القادمة للنجم الرياضي الساحلي. زاد ما نجموش ما نقولوش برافو لكريم العكروت اللي هو والناس اللي تخدم معاه واللي بديت معاه من اول الكوميسيون ليتيج، يعني كل الاطراف اللي ساهمت زاد يعطيهم الصحة. نجم راهو جمهور صحيح، نجم يكون جمهور في حالة من اليأس، نجم يكون جمهور في حالة من الاحباط، لكن لازم ناس اللي تحركوا، لازم ناس اللي تعطي كل شيء بشفافية، الناس كي ترى فما وضوح كل مليم باش تدفعوا باش يمشي لبلاصته راي الناس تدفع، كي تشوف الناس عندها ثقة في أطراف معينة وكل حاجة يتم عرضها، فما ناس تقول لك، نحكي حتى مع أصحابي يقولوا لي أدمنى السيت على الكوميسيون اللي تيجي ندخلوا كل درج نعمل أكتواليزي نشوف قد الزيادة عبارة قاعد نتبع في حاجة هيك باش نربحها، يعني جماهير عاشت مجموعات كيف تحركت الناس كل الدعمين، وهذا المطلوب وحاجة تفرح في مستقبل النجم الرياضي الساحلي إن شاء الله، مادام فما جمهور كما هيك النجم الرياضي الساحلي ديما باش يقعد في العالم.
0: ناخذ معنا نجيب، ناخذ تعليق من عبد الوهاب ووليد. الحقيقة 12 مليار في عامين تلموا جماهير النجم الرياضي السياح اللي نحكيه على الجماهير والفضل الأكبر للجماهير يعني في المساهمات متاعها. فما كيف كيف بعض الشركات يعني كل قدير وقدره, لكن كنشوفوا خاصة الهبة الأخيرة في أيامات قصيرة 3 مليارات ونص تقريبا بريسك 4 مليارات معناها لمو جماهير النجم الرياضي الساحلي, حاجة شابو بالنسبة لجماهير النجم الرياضي.
1: صحيح بتبيع شوف راهو المنقذ الأول لأي فريق هو الجماهير متاعه وسلتو كي تكون وفية
0: رأس المال.
1: رأس المال رينا معناتها جماهير نادي الفريقي شعملت مع النادي الفريقي. اليوم النجم الساحلي اللي ما يقلش معناتها وفاء مع جمهوره للفريق متاعه, شو احنا نقوله كلمة في تونس كي تحك ركيب ولا الركب ولا كل واحد فاش يقولها, تلقى الرجال تلقى الناس راهو النجم الساحلي فريق كبير, راهو النجم الساحلي معناتها تاريخه كبير, مثلا فماش بطولة ما غير الاتوال معناها بكل صراحة وما غير الفرق التقليدية متاعنا الكبيرة. معناتها اللي جيت تحكي له تقول له راهو الاتوال مش باش تشارك في البطولة ولا باش تهبط لدرجة درشنو ويعني ذاك كله كلام راهو يتقالوا برا, اما وقت اللي جد جد تلقى الناس وتلقى العباد اللي الغيورة اللي معناتها ما تحملش في فريقهم تشوفوا في الوضعية ذيك. أما في نفس الوقت يلزم زادة تنظيم الأمور وعدم إعادة الأخطاء والحكاية ذي اللي عانيت منها برشا في رقم مشاكل متاع الديون والملاعبين اللي تشكي وتسال ومدربين. يا أخوي يلزم حوكمة إدارية ويلزم تكون فما اون بون جيستيون باش الفريق ما عادش يقع في مثل هذه المشاكل في المستقبل, والناس اللي أخطأت والناس اللي تسبت في معناتها وصول النجم الساحلي للوضعية ذي يلزمهم ما عادش يدوروا معناها سيبهم معناتها ويعرفوهم راهو معناتها فما برشا ناس في الإتوال معناتها محبين يعرفوا برشا حقائق ويعرفوا معناها حاجات صارت اللي خليت النجم الساحلي يوصل للوضعية ذي. دونك اليوم برافو مرة أخرى لجماهير النجم اللي كانت في المستوى وتحية كبيرة لهم, وإن شاء الله نشوفوا النجم الساحلي يرجع وينافس ويرجع النجم الساحلي اللي نعرفوه.
0: حاجة أسطورية عبد الوهاب ودرس من الدروس اللي يعني اللي نشوفوها في تونس رغم الوضع الاقتصادي صعيب رغم برشا أمور صعيبة, لأنه جماهير النجم وقفت هي الأولى وقت اللي الفريق كان مستحقها وما قعدش تستنى, وزاد مع هذا لقات ناس ثقة نجم تمدلها الفلوس ولقات ناس زادة تعرف كيفاش تستغل الفلوس, خاصة اليوم انه كنشوفوا النجم باللي سكر نزاعات التهدد مشاركته في البطولة تعدى عمل يعني انتسيباسيون للدوسيات اخرين ينجموا يقلقوا الفريق في فترة قادمة.
2: اقل حاجه نجم نقولوها الجمهور النجم الساحلي برافو صراحه, برافو على الوقفه وعلى الرجوليه وعلى معناها كيفاش يقولوها النغره على الفريق, لانه في وقت غير بعيد كان النجم بالحق على مشارف على مشارف انهيار, ما فماش هيئه, الوقت قاعد يزرب, فما ديون على فكره راهو زاد في ظرف عام أو عامين 12 مليار أو رقم مفزع يزم معناه يشعل الضوء الأحمر قدام المسؤولين لا للديون هذه لا لمعناه للدخول في إطارها في تحت نفق الديون الكبيرة, يزم جيستيون بها, يزم حسن التصرف في الموارد المالية على قد كساك تمد ساقيك, أو مش معناه عندك مليار تمشي تعمل انتدابات ثلاثة مليارات وتقعد توصل للوضعية هذه. بقى نرجع أنا نقول زاد راهو الثقة عنصر مهم, كي قلنا في وقت راهو متقدم فيه حتى مسؤول وفما عزوف السيد العكروت
1: يعني
2: تقدم يعطيه الصحة في وقت كان صعيب والناس الكل معناها خافت, السيد تقدم
1: تحمل المسؤولية
2: وعلى فكرة راهو عنده معناها حسن التواصل وعنده معناها كيفاش عنده براعة في الاتصال مع الجمهور, حتى كي يخرج يتكلم فما ثقة متبادلة
1: وراك
2: يقول لك الجمهور كي يلقى واحد ثقة راهو مستعد يدفع دونك النجم الساحلي بفضل الجماهير نتاعو هو مؤشر ايجابي لانه راهو زاد مش حتى الجمهور هو العائله الكل نتاع النجم الساحلي لاعبين سابقين مسؤولين سابقين شركات راهو حتى كي يدفع راهو كي يدفع الشركات هذه راهو مش في اطار سبونسور او عقود استشارة
0: هي راهو
2: دي دون معناها هبات للنجم الساحلي الحقيقه بطوله من غير النجم راهو ما تسواش دونك النادي النجم الساحلي تخطى الوحدة هذه ويقعد زادة يكتب التاريخ انه عنده الفريق اللي عنده جمهوره كما هكره وما يضيعش
0: والحاجة الباهية انه أدلاد للمنافسة يعني وكال يعني التنبير في فيسبوك ولا في القهوة ولا كذا وكالمنافسة اللي نعرفها ما بين الفرق المرة هذه زادة شفنا الجماهير متاع الفرق الأخرى كيفاش متعاطفة مع النجم الساحلي وجماهير النجم الذي ساحلي وهذه حاجة مهمة برشا خاصة درس من الدروس اللي تعلموها من اللي صار عم ناول وكالسبان وكالتشنج هذاك الكل مهم جدا انه الوقفة هذية مع الجماهير في بعض الرأي الكرة والباقي ايه. والباقي تفذيك والتنبير هذاك حاجة أخرى معناها
2: الفيسبوك ما لا يخلو من التنبير اللي حتى رأوه على أبسط حاجة لكن كما قال مكي اللي لاحظناه عبر شبكات التواصل فما تعاطف كبير مع فريق النجم الساحلي كما رأوه زادة
1: فما عليش
2: صحيح
1: فتره معناتها عرسة من عرس معناتها للبطولة التونسية وتاريخ كبير والترجي أصلا ونادي الصفاقسي ونادي الفريقي وملعب التونسي وغيره من الفرق المواجهات مع نجم الساحلي معناها فيهم شارم معناتها اليوم وقت اللي طوال تصير لها مشكل اوتوماتيكمون الترجي باش يفقدك المنافسة هذيك اللي ريفاليتي نتاع 50 و60 سنة نادي الفريقي نفس الشيء نادي الصفاقسي نفس الشيء يعني باش يتعاطفوا هذايا معناها حاجة عادية
2: انا نركز على حاجة برك لازم
1: مش باش يتشمتوا يعني
2: صحيح انا نركز على حاجة برك لازم تكون هالحاجة المشكل اللي الحمد لله معناها خرج منه النجم الساحلي لازم يكون معناها تستخلص منه الفرق والنجم الساحلي باز معناها العبرة راهو الانخراط راهو معناها في الديون وخليني انا نجيب وبعد يرحم ربي طول الهيئه السابقه طول تخلص راهو هذه كلها راهو باش معناها تساهم وانا شفنا الفرق نتاعنا معظمهم بخلاف الاربعه او خمسه البقيه كلها تتخبط في المشاكل الماديه وصلت حتى هيئات معناها اعلنت الانسحاب من البطوله والانسحاب من سده التسيير وشفنا مشاكل قبل ما تبدا البطوله بجمعتين
0: هذا يعني بخصوص اللي عملته جماهير النجم الرياضي الساحلي نجيب المجلسي ما عاش ما زال معنا ولا مشي نجيب
3: موجود معك
0: به دونك هل فما ملفات جايه بالنسبه لاداره النجم الرياضي الساحلي باش تسكرها في الفتره القادمه ولا هل مازال فما ديون اخرى عاجله
3: هو الى حد الان هذه هي المطالبين بها يعني على الاقل نقولوا الحاجات المستعجله وملفات المستعجله ولكن اكيد راه مازال فما ملفات اخرى ومازال فما ديون اخرى الحاجه الوحيده انه كما كانوا يحكوا له خيان هو لازم نستوعب الدرس والحاجه الباهيه ومو اليوم الهيئه اللي شاد النجم الرياضي الساحلي هي بيد الناس اللي بدات فكره الكوميسيون ليتيج وتعرف شنو هي المعاناه بالضبط يعني هما اللي عاشوا الحاله اكثر حتى من جمهوره يعرفوا كل كبيره وصغيره وشنو صار والمفاوضات والملاعبيه قداش كانت تتسال وقداش صار التنازلات دونك يعرفوا كل كبيره وصغيره وبالتالي اكثر ناس هما ينجموا يعرفوا الدرس ونجموا يقراوا حتى المستقبل كيفاش لازم يكون بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي حاجات اخرى مهمه ما كيف 10,000 ابوني تقريبا اليوم في النجم الرياضي الساحلي والحصيله ما زالت في ارتفاع كيف تم بيع 11,000 قميص وبالتالي نقول على الأقل الحملة راهي ما زالت متواصلة لأن وقت اللي تم الإعلام منون تم الإعلام على لازم نوصلوا 22,000 أبوني ولازم نوصلوا 20,000 ولا 30,000 قميص يتم بيعه لجماهير النجم الرياضي الساحلي لأنها تحكي يمكن على نقولوا 50% من المهمة لكن على الأقل 50% اللي بالحق مستعجلوا مطالبين بها دونك ما زالت 50% أخرى
0: خاصة نجيب أنه ما زال راهو معني فما دوسيات تسكرت لكن تسكرت فما دوسيات تسكرت بدفعات أولية وبتقسيط بقية المبالغ يعني راهو الفلوس ما زالت يعني الدينين ما زالوا باش يخلصوا ما خلصوش فلوسهم الكل
3: هي الحاجة الأمر تتمكن على الناس والجماهير تعرف أنه هي راهي مجرد محطة للإنقاذ محطة أولى تم تجاوزها ونجح فيها جميل رضي ساحلي، ما زلت محطات أخرى، ما زلت زادة راهو فما عمل ينتظر الهيئة المديرة. لازم اليوم مع النجاح هذا لازم يكون فما نجاح في الانتدابات، لازم يكون فما نجاح فني، لازم الفريق أموا يرجع الإشعاع، وخاصة أنه رسالة وصلت جماهير النجم رضي ساحلي المتواجدة بأعداد كبيرة وناس متعلقة بجماهيرها. وشوفنا اليوم مثلا نريد امرأة من منطقة سيدي عامر في ولاية المستير عمرها 83 سنة موجودة في مقر النادي، جات تاخو في اللابونمون تاعها وتحكي في كلام وتحكي في حديث اللي بالحق معناه يقشعر البدن. دونك راهو فما ناس صغار زاد فما يعني الحاجة بأنه فما هبة كبيرة من ومن مختلف الفئات بالنسبة لجمعية أجوازي سحلي، وبالتالي زاد النجاح الرياضي اللي باش يتحقق من بعد والخدمة اللي باش تصير عليه هو بيدو باش يزيد يحفز الجمهور يزيد يشجع الناس اللي متمسكة بفريق. على الأقل نقول خطوة مهمة جدا في انتظار خطوات أخرى لجماهير النجم والنجم رضي سحلي.
0: شكرا لك نجيب المجريسي مرسنا في سوسة مع الموضوع هذا. نكون وصلنا لنهاية ريكاب سبور بالنسبة لليوم. قبل ما نوصل نهاية ريكاب سبور وليد الهيشري عندك
1: اليوم 9 أوت عيد ميلاد أختي مريوم الغالية، كل عام وانت حي بخير وربي فرحك بغاليوتا، نحبك برشا وبوسة كبيرة.
0: ان شاء الله ربي يفضل لكم، ان شاء الله كل عام هي حي بخير. شكرا وليد الهيشري، شكرا عبد الوهاب بالحاج، شكرا صالح في الاخراج، عبد الناصر في الاخراج الرقمي، وشاكر في التنسيق الهاتفي. وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا في ريكاب سبور الموعد مع الاخبار مع مراد الدريدي، وبعد يجيكم صليح سكوحي في كورنيش ويكاند.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زامان، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. تتويجها بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
6: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد في تقريره حول خريطة العطش أن 549 تبليغا من أجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاع غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس السبت والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس والمخصصة للاتصالات. وأفادت الجمعية في توضيح لها بأن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلال الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعات من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجري توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء. أشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. بعض الطرقات بولاية طاوين تضررت نتيجة تعدد تدخلات المتصرفين في الشبكات العمومية خاصة أشغال الكهرباء والماء وتطهير الاتصالات، ومن جر عنها أحيانا من إعادة حفر الطرقات بعد تهيئتها أو تعبيدها. وللحد من هذه الوضعية أقرت السلطة الجوية جملة من الإجراءات أبرزها إلزام مختلف المتدخلين بالتنسيق المسبق وبرمجة تدخلاتهم ضمن رزنامة موحدة بما يسمح بتنفيذ الأشغال الضرورية قبل تعبيد الطرقات وتفادي إعادة حفرها لاحقا. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مصالح التجهيز وبقية المتدخلين قبل انطلاق الأشغال ومتابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا مع الحرص على احترام الإجراءات القانونية والفنية المنظمة لتدخلات على الملك العمومي للطرقات. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد الأحد رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بندن، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جانبها دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. قتل واصيب العشرات اليوم الأحد جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز قرب مضيق باب المندب غربي البلاد، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. تقارير إعلامية تفيد اليوم الأحد بأن باكستان قررت إعادة فتح معابرها الحدودية الرئيسية وطرق العبور مع أفغانستان بعد نحو 300 يوم من القيود التي عقرت التجارة الثنائية وتسببت في تقطع السبل والشحنات وألحقت خسائر فادحة بشركة النقل على كلا الجانبين، غير أن القرار لم يعلن رسميا بعد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع صلاح الدين السكوحي وأسليم السمعي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحية مراد الدريجي.
7: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل، صلاح الدين السكوحي موزايك فام.
8: هذه كورنيش ويكاند كالعادة، هذا موعدكم الثقافي، كل مرة نرجع بطبيعة لكل الأخبار كل التفاصيل والحوارات اللي استنستوا بهم أكيد باش تكون موجودة معنا. نسلم عليكم الكل وين ما كنتم موجودين، سورتو توا اللي في الكياس يسر ويحكم بالله وحيدة وحيدة اللي مروحين من البحر. الطقس اليوم كان مزيان، هذاك علاش برشا ناس مروحة من البحر اليوم، مع سيسر ويحكم وحيدة وحيدة وإن شاء الله ربي طريق سلامة للجميع، وإحنا أنا معكم ننسوا فيكم تهنئوا معنا سافا في الكهرباء في عقلك، ما تزمروش في عقلك معنا حتى في كالبياج هذاك، ما تبديش تزرب وتلسخ وتشد الصف الثاني في عقلك في عقلك. انا معاك بالموزيكا بالجو بالجود فايبس كيما استنسناكم، تنجموا تتفاعلوا معنا زاده من البياج، مثلا من البياج تبعث لنا على 23513000، تبعثوا لنا تصاور، تبعثوا لنا ميساجات ديديكاس ولا اسئلتكم لضيوفنا. واليوم شكون ضيوفنا في ساعتنا الاولى؟ بعد بشويه بالطبيعه باش يكون موجود معنا مقديد السهيلي، و تشوفوه بطريقه يمكن برشا فيكم ما يعرفوش في الوجه هذا، برشا تفاصيل باش نحكيهم معاه على مسيرته وحياته وطفولته. شو الحب عند مقدس سيري مثلا؟ هذا سؤال زاد تو نسالوه، برشا تفاصيل تستنى فيكم. زاد بعد شويه باش نحكيو مسرح مع المخرجه سيرين جنون اللي باش تكون حاضره في مهرجان الحمامات الدولي. بالطبيعه كل تفاصيل عرض مسرح هذا باش يكون بالطبيعه عمل على الركح، باش يكون فما البحر الرحالي وعبد المنعم شويه زوز من كبارات التمثيل والمسرح في تونس وبقيادة المخرجة سيرين قانون. كل التفاصيل على العرض هذا بتبيع باش يكون في مهرجان حمد دولي بعد شويه. زاد عندنا الموسيقى تستنى فيكم كما عودناكم. نعم توا بتبيع نقول لكم لازم نسلم على سليم السمعي اللي هو مخرج الحصه, ونسلم على طارق العجمي اللي هو المخرج الرقمي, ونسلم برشا على ليندا بالحاج وزاد ساره بكوش الزوز اللي موجودين معنا في الاعداد اليوم. تحيه لهم وتحيه لشاكر في استقبال تليفوناتكم, ونذكركم مساجاتكم توا على 23 513 ألف. هذه كورنيش ويكاند وهنا بدينا.
7: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
8: سبسكار فيس شي جات مي سينجينغ. هذه موسيقى فيم كورنيش ويكاند من 1 لـ9.

0: عيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: فريق سلامة للجميع إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. احنا كل عيش ويكاند كالعادة تنجموا تابعونا على السيت متاعنا mosaikfm.net، كل الأخبار صور الفيديوهات تلقاهم غاديك باش فيسبوك. عنا زادة باش فيسبوك، هاي عنا باش فيسبوك mosaikfm، تدخلوا غاديك تبارك الله خير بساكر 8 ملايين. عنا زادة الانستغرام تنجموا تابعونا غاديك ستوريات والحفلات والمهرجانات والإكيب الكل ديجيتال ويب على ذمتكم بماتكم بكل التفاصيل بتبيع. ونعود نذك 23 513 ألف، ذا مش رقم أخضر، ذا الواتساب نجمو تبعثون عليه بتبيع كل المساجات. احنا مازالنا مكملين معاكم بعد شوية باش نكونوا في استقبال بتبيع مقدس سيلي. أما توا إيجا نطلعوا الريتم شوية، احنا نحسوا بالناس اللي في الكراب هذا كان نعطيكم ريتم مزيان على الاخر. هذه الشيخة ريميتي ريميتي ريديم على موزيك فيم على رجعين.

0: هذه غروضات المقدات سيلي ضيفنا الليلة في كورنيش ويكاند.
1: كورنيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: هو فنان صعيب برشا انك تحطه في خانة واحدة، غنى كتب لحن مثل قلد انتقد وضحك الجمهور، لكن وراء هذا الكل فما شخصية فنية عندها موقف عندها رؤية، وما تخافش تقول لا حتى وقت اللي الكلمة تكون مكلفة. نحكي من حي الحلفة وين بدأت الحكاية، ومن اللي عمره 6 سنين بدأت العلاقة الأولى بالصوت والإنشاد. فرحان برشا اليوم نحكي على كارير طويلة وقديرة. فرحان برشا باش نقول القدير اليوم مقدس سيلي ضيفنا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء الخير.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. صدق
0: ما هو سهل انه واحد يخلط الاستاتيو بتاع القدير، تخلط لها باستحقاق.
2: والله القدير هو اسم من اسماء الله الحسنى، انا قدير كلمه كبيره ياسر. قدير على شنو؟ ما تمني قدير على حتى شيء، ان شاء الله نبدا قدير على رويحتي ساعه. فهمتني؟ وتعرف وقت اللي يكثر الدقربيع كما توا، يكثر الحس والفوضى، ماذا تدخل معتها؟ تدخل نفسك معتها، تدخل داخل في روحك معتها، ماذا بيك تسكر على روحك فقط. دونك انا ان شاء الله نكون قدير مع رويحتي.
0: انت صحيح ظهورك احيانا ما يكونش كبير، لكن كل ما تقدر تخلي بصمه، سواء بتصريح او بجدل او بموقف تتكلم فيه، حضورك ما تعديش انها بيرسيو مع مقدسي.
2: هو بصراحه انت كي كلمتني راه كنتش نقول لك لا كالعاده، خاطر عندي مدة أنا نقول لا. فهمتني؟ قلت لك إيه حشمت وبصراحة معناتها نقولها، معناتها
0: فرحان برشا اللي جيت.
2: يفضلك يفضلك. وعندي علاقة خاصة خاصة جدا جدا براديو موزايك، للناس النظاف الباهين اللي موجودين في الراديو هذا. بقى قوسين ملحوظة صغيرة، توريت الغنية اللي عديتها أنت من الأول باش تقدمني، تعرف قدش عمرها؟ واللي عمرها 31 سنة.
0: صحيح.
2: فهل يعقل كوني عندي 31 سنة راقد راسي على المخدة معناتها ما خدمت حتى شيء جديد؟ لا يعقل. أنا عملت أغاني خير من نذية مليار مرة في الثانية. أين هي هذه الأغاني؟ ثم حتى ناس في الفيسبوك يقول لك تيما ذاك عنده غنية بركة وزعما عامل روحه ولحن الجرج والسوف وزعما، يعني فهمت كيفاش؟ أكل زيتيكات اللي أنا في غنى عنهم، بصرف النظر على الأخلاق المتدنية اللي توا قاعدة تخيم على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بكل صراحة فما قلة تربية تقرس معناتها، فهمتني؟ وإحنا
0: تحكي في التعامل مع الفنان يعني ولا
2: في التعليق وفي الكلام وفي المستوى وفي الأفكار، وناس كل تحكي في كل شيء حاجة حاسي الوسيسي. نعيش في فترة تريز اكسبسيونال. فعاد حبيت نقول لك اللي أنا من الوقت ذاك تعملت عام 95 غروضات إلى هذا الزمن عندي بارشة أغاني جديدة، وديما نخدم وديما نلحن وديما نسجل وديما. أما هيت شكون لذاعة اللي ترغب في هذا وتعدي هذا؟ فهمتني؟ ونقولها معتها بصراحة، ما يتغش مني حد، خاطر شوف ما يتغشش من الحق. كان الظالم الظلوم هو اللي يتغش من الحق، كي تبدا ما تظلمش العباد معناتها ما تغشش من الحق. فهمتني؟ انتوما اي غنية من لبنان والا من مصر تخرج نهار الثلاث مازلت كي غير خرجت من الكوشه سخونه ديريكت تغدو تلقاها في تونس. فهمتني؟ هنا لا، التونسي في اخر صف، هذا اذا كان صف مازال له اخر. ما نتصورش وتسمحني مع التافل الكلام هذي، خاطر انا نحس نفسي
0: كل حرية لك
2: انا تحكي في انا نفسي ريتا والكلام اللي قلته انت في تقديمي وبارك الله فيك، انا نفسي نحس روحي تبدلت برشا، وتبدلت برشا. بدلتني الظروف الكل اللي دايره بيا، اللي هي ما تشجعش على الخدمه وعلى الفن وعلى الثقافه وعلى الابداع وعلى الخلق وعلى الابتكار. فهمت؟ لا فما معناتها فلوس باش نجم تخطر، خاطر ما تعرف
0: انتاج
2: انتاج اسمه فلوس. فهمتني؟ لا فما شركات انتاج معناتها بالكدا وعندها قيمه وقاعده تخدم. فهمتني؟ لا فما ناس تسمعك ساعه توا، تعرف فما نموذج جديده خرجت. انت قولش تحب وانا نعمل اللي نحب، هذه اللغه بتاع المسؤول توا. انت قولش تحب مي موا جو في سكو جو فو، وهذه نعتبرها انا ظاهره خطيره وخطيره جدا. متى اقعد اتكلم ما هوش معقول، راهو كي تواصل باش تواصل الشيء هذا ما عادش باش نقعدوا نسمعوا بعضنا، راهو العاقبه باش تكون ماهيش حلوه، مش حلوه. وحنا توانسه وهذه بلادنا ونحبوها، مصاب تصفى القلوب، مصاب الناس الكل اطور دو لا ميم تابل، مصاب نسمعوا بعضنا. عندك زوز ودنين تسمع مرتين وعندك فم تتكلم مره واحده، مصاب كي تبدا فكرتك انت احلى مني انا طيشوها فكرتي انا، هات فكرتك انت محلاها نعملوها اليد في اليد. هذا ما هوش صاير، واقتراف المستوى واكترف الشيء اللي قاعد يتقدم، معناتها حاجة تحسن.
0: انت حكيت على الموسيقى وحكيت على الفن والإنتاج بصفة عامة. نعم. قبيل حكينا في الكواليس، جوست حاب نتبع على كلامك. نعم. انه انت قلت غرزات سيفري فوق 30 سنة توا، لكن فما أغاني فوق حتى ال 40 وال 50 وال 60 سنة.
2: ايه.
0: تقعد تتعدى وتقعد ديما تتبع في الذوق. جوست سؤالي لهنا، علاش توا وعنا احساس الناس الكل انه ما عادش فما اغاني من النوع هذا؟ مش معناها ان ما عادش ينجو الناس، مش هذا القصد، لكن توا اللي ما يتسمى بالترند والاغنيات اللي تجيش في صيفيه كامله تسمعها ديما، ولا في شتاء تخرج، ولا يقول لك عملت البوز معناها ودارت برشا، اما الدور شهرين ثلاثه اربعه ومن بعد تولي طي النسيان. شنو هو الفرق؟ علاش قبل وانت عاصرت الزوز وتعرف الزوز عاصرتهم، يعني مش فقط مستمع، لا عاصرت وانت جزء من الميدان هذا. علاش قبل كان فما مثلا لليوم احنا نسمع مثلا اغانيك غني مهلدي جويني مثلا برشا قاعدوا طوالي اللي ينتج اغنيه ثلاثة شهور وكهو؟
2: شوف مودي، ما انا عندي اكل اكل معناتها اكل الرجوع في في في في, في ضرب الامثال للمعده، خاطر التونسي فهم ياسر بالمعده وبالماكله. فهمت الترند كيما تقول انت توا البيتزا والحاجات الجديده ودرا شنو والحكايه تذومه، فهمتني؟
0: مقلوب
2: مقلوب فهمتني دايرك شفت معناها تصور انت عندنا
0: البرجر توا،
2: هذه البلاد الوحيده في العالم عندها ماكله اسمها مقلوب، قلبت معناها الحكايه الكل عرفتها. بون هذا الكل مش مشكل، معناتها وقت الناس كله انا نورمال انا توا ما ناكلش مقلوب معناتها كيما الناس، مي فما الثوابت. وقت اللي انت تجي تضرب الثوابت سي فيني بجد، راه هذايا كان في تونس صاير، ماهوش صاير في حتى بلاد عربيه، مالا مصر تنحى منها ترب، ما تقول انت والفرق والدنيا والخليج والجزائر اللي خلقت الراي والشاب خالد واللي تحب انت، لا كل دار فكريه، احنا لا هذاك الكل تضرب واعطينا كان هذايا تران واحد يطلع متينقز كل العصفور السطح وحده كيك ما تفهمش علاش، لا فرقة لا صوت لا توزيع لا حكاية لا موزيكا بنينة لا حتى شيء، والناس تعيط ونتفرج في الناس. معناتها يا ولدي فما ناس جاوا من برا معناتها ما نعرفهمش بكل،
0: ما نضحك فلانين في مارجنس
2: نعرفهمش، اي نعرفهمش معناتها مش معناها يعني. مش معناها انا راني مانيش مطلع حتى طرف، انا راني على باج على الاخر دايور توا في خدمتي جديدة قاعد نتعامل مع شركات البرة معناتها اللي عندهم اندستري دو بوانت، مش ما نبداوش في اللغه نتاعها قديم وقديم، تماش قديم
0: طبعا بحكم الخدمه هذيك خدمه،
2: واذا مش ما تماش قديم ما تماش جديد، فهمت؟ وما تماش نص الباس، دونك لازم الانسان يفرق. دونك نعرف انا توا ناس معناتها ما نعرفهمش بكل طالعين يغنيوا في حاجات والجمهور معاهم كلمه كلمه، راني عمري ما سمعتهم الاغاني، ما فهمتش وين سمعوهم كيفاش حفظوهم.
0: توا
2: نمشي معك اكثر من
0: الاكسي تبدل راهو للموسيقى راهو خاطر قبل
2: شغل
0: المساله الاكسي تبدل توا الانسان يحل تليفون ونجم يدخل اي غنيه اي بلاد
2: يا ولدي الكل ديجيتال،
0: حتى غنيه من نيجيريا ما يقلقش قبل كان ما كانتش قبل في الاذاعه الوطنيه مثلا ليزانيماتور قبل الله يرحمهم اللي مازالوا مثلا باش يسمعك غنيه جديده يمشي يسافر بالذمه يجيبها ولا يبعث له شكون باش ينجم يعديها.
2: الناس تصحيح تصحيح للناس اللي تسمع فينا معناتها باش هما حتى اللي ما سمعوناش الحاضر يبلغ للغايب. انا راني على الانتليجنس ارتيفيسيال اللي وراهو على الديجيتال والفيسبوك والتيك توك، معناتها الناس كل موجودين على الحكايه هذيا. اما متى ما تضيعش الباز نتاعك ما عادش تلقى حاجه تركز عليها. فما اغنيه تحفظها تو انت ملي خرجوا هذوما كل شو اللي فما؟ زبده مرحيه شي ما فهم. وهذا خطر كبير. علاش؟ على خاطر فما تعطيل في المؤسسات الثقافية الإبداعية، فهمتني؟ اللي الفنان فيها هو مبجل، هو من وقتش الحكاية ولت فيها مشاكل كبيرة، من وقت اللي الإدارة ولت تتدخل في موضوع الأغنية وموضوع المسرحية وش بك ما تعملش هكا وعليش وكيفاش وبقداش. هذا خطر كبير ياسر، لأنه الإبداعي هم الفنان، انت مهمك كان
0: الامور التنظيميه
2: وتحلوا المجال باش يخدم هذا روحه اسيتو، فهمت؟ هذا هو
0: باهي. هات خلينا نبداو بشويه باش نمشيو في الكارير بالكدا. نحب نبدا بالحلفاوين. شنو اكثر حاجه من نحكيو معناها تقعد تتذكرها صوره في بالك من الحلفاوين صغرك بالطبيعه غديك؟ شنو اكثر هكا مومون ماركون في حياتك؟
2: الحلفاوين لليوم معناتها لليوم هو وين الحلفاوين؟ الحلفاوين وين تو الحلفاوين؟ تو ما عادش تعقلوا الحلفاوين ولا حاجه اخرى ما تفهمش، فهمت؟ أما الحلفاويين اللي يقول حلفاويين يقول البطحة، يقول جماعة سحب الطابع، يقول قهوة سيدي عمارة، يقول فهمتني قهوة الفزاني، فهمت حلفاويين معناتها حاجة
0: صغرك غادي كيفاش كان
2: حاجة كبيرة. معناها
0: كنت شنو معناها يقول لك مقدس سيكي كان صغير كيفاش كنت كنت مشاغب حشام هاي زيمة
2: العكس أنا كنت كنت ما نتكلمش بكل
0: عاقل
2: ياسر مش عاقل ياسر على الاخ
0: عكس مقدتو
2: لا مو الدنيا كهو عاد كهو فهمتني معناها تحب يجي ديجيتال وحنا ساكتين تكلموا على الاقل فهمت لا معناها بروفودير انا كنت على على الكفوف الراحة معناتها كنت ديما الاول في القراية رتل القرآن فهمتني مغروم مع عبد البسط عبد الصمد قريت معناتها تجويد القرآن
0: وتجويده.
2: على مشايخ كبار اللي هما الله يرحمهم سي عبد الرحمن الدريف وسي عثمان العياري والشيخ حمزة ومن الناس معناتها ادمادم لأنه والدي زادة كان إمام أيمة
0: صحيح
2: فهمتني دونك هذه المنطلق وسي با بار اكسيدون على خاطر كي ترجع أنت للمطربين الكبار الكل في العالم العربي تقام انطلقوا من المدرسة القرآنية اللي هي المدرسة الأساسية اللي تعلمك مخارج الحروف
0: صحيح
2: أكترها توا برشا مطربين تبركل عليهم اللي داتي محليهم يبدأ يأكل في الكلام معناها فهمتني بلاستيك الكلام يا الله ما تفهمش الألف من الباء من الجاء من الضاء من الذاء ما تفهمش معناها على بعضه فهمت هو هذا شي يطلب يطلب دراسة يطلب توضيح فهمت
0: بعد لحظات باش نرجع معاك زاد السؤال يمكن شكون اكثر شخص اثر فيك كمقدسيري في طفولتك الشخص اللي كان هو ياثر فيك كانسان قبل الفنان هذا الكل باش نعرفوه بعد لحظات
3: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50% على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت المرصد الوطني لسلامة المرور
1: Hive Club Open Air été 2026 mercredi 12 août le fameux spectacle musical en Cheikh Denia

0: au Beehive Club Open Air Gamarde. Mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamarde. كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: تاج مازال تتابعون على لايف يوتيوب موزايكا فام. سلام برش على زميلنا دلي بن احمد بتبيعه ويسلم عليك. هو زميلنا دلي بن احمد اللي مخرج معانا بتبيعه وقال لك راني وفي مستمع وفي
2: بارك الله فيه.
1: نسلم عليها برشا. نسلم عليكم انتم اللي تفاعلوا معنا ديما وتبعثونا في الميساج نتاعكم. شكون الشخص اللي اثر في مقداد السيلي في طفولته؟ الشخص هذا مش بالضروره ينجم يكون قدوه، لكن انسان اثر فيك، بدل لك نظرتك لاشياء، حسيت روحك انضجت في فتره معينه، ساعدتك الصغير يتعلم منه. شكون الشخص هذا؟
2: شوف نقول لك، ماني قلت لك انا سيدي خويا ثم ثوابت. الثوابت هذيك هي الاساس نتاع حياه البشر اللي توضح له حياته والمسيره نتاعو من الطفوله. شنو هي الحاجات اللي دايره بيك؟ انا قريت في الابتدائي عند سي عبد الرحيم الجبالي الله يرحمه، بو صديقنا الفنان توفيق الجبالي، قريت عنده. والدي بتبعت الحال أثر فيها، خطر أنا حفظت ربع القرآن وأنا عمري 10 سنين. خويا الكبير ربي يشفيه الأستاذ طيب السهيلي اللي هو دخلني للمسرح وعمري 10 سنين طلعت معه على ركح مهرجان قربة للهواة.
1: وما أدراك ما مهرجان قربة،
2: وما أدراك أدراك ما مهرجان قربة. وينو مهرجان قربة؟ شفت كيفاش يعني الحاجات هذه؟ كل حاجة تجي تشوفها تلقى مشيت. علاش مشيت؟ نرش علاش فهمت؟
1: انت نحب نرجع معاك النقطه هذه نتاع المهرجان. مهرجان قرب الهوات معروف، البرشا يبداو من غادي، معناها كانوا يبداو من غاديك. المسرحيين اغلبهم بداو من غاديك الكبارات. تتذكرها النهار هذاك كي طلعت شو عملت وقتها؟ شنو هي الدور؟ شنو هي كانت
2: دور ولد صغير تلت القران في في في في مقبره في مسرحيه معركه الذهب لفرقه عبد العزيز العقربي اخراج طيب السهيلي. فهمت؟ صغير معناتها ما نعرفش، وهو يشري لي في السيترونات ودرس معتك.
1: هذا هو اللقاء ليك مع الجمهور حي؟
2: هو اللقاء معتها مسلك من عرش.
1: كيفاش كانت الرياكسيون تاعهم وانت كيفاش تغزل
2: الناس تصفق وقت قريت وشمس وضحاها؟ والناس صفق وكل شيء ونحس روحي سكسي، معناه بدأت الحكاية تتفهم. فهمتني؟ وبشوية بشوية عاد عملنا بعد المسرح المدرسي، بعد المسرح بين المعاهد وكل الانترليسيت ترى في معهد بن شرف، وبعد المسرح الجامعي فهمتني مع عباس الحقوق محمد طاهر الضيفاوي لزر الخميلي، خدمنا خدمة كبيرة. فرقة المغرب العربي للتمثيل مع لمنادي ومجلعوني وكمال تواتي وحاتم بلكحل وفهمتني توفيق البحري، فهمتني الناس هذوما فهمتني في الكاف تاع دار الثقافة ابن رشيق. عملنا افتتاح مهرجان كرتاج وقتها كان هو إدارة محمد رجا فرحات. فهمتني؟ وبدأت الحكاية عاد وعملت فرقة صحاب الكلمة الأغنية الملتزمة، وبدينا عاد ما بين موسيقى وتياترو. وربما معناها ربما أكاد أكون انفرد بالمسيرة هذه اللي هي خاصة شوية، سكو أنا جو بيفوت ما بين تياترو وموسيقى. فهمت؟ معناتها نمثل من هنا.
1: وهو من النادر جدا أنه يكون موجود هذا، مش خطر في حضورك سي مقداد، لكن من النادر جدا أنك تجمع بين الزوز. معناتها نحكيه وراه مش كان الزوز هذو، ما خطروا ما يتفرعوا فيهم حاجات.
2: صحيح.
1: أما الكتابة حاجة ولا تمثيل حاجة
2: والتلحين حاجة أخرى.
1: اما بين مقداد اللي على الركح، انا هو الركح الاصعب، الركح اللي تغني فيه ولا الركح اللي تمثل فيه حسب انت تجربتك؟ انت عشت الزوز.
2: هو راهو كل كل كل ركح عنده خاصيته. فهمتني؟ الموسيقى كان باش تغني مسؤوليه، صوتك وحضورك والكاريزما نتاعك وحفظك للريبرتوارك وتسيترا واختيارك حسن اختيار وفهمك. فما ناس مش فاهمة حاجة، اللي فما ناس مثلا يغني وصوتهم باهين ولكن مستوى الثقافي على قد، وهو ما حاولش يطور مستوى، قعد غادي. علاش قعد غادي؟ خاطر زاد ما تحب ولا تكره، راه مسرح ولا سينما ولا موسيقى الكل هذا يتطلب مستوى ثقافي. فهمتني؟ ونبهة
1: معرفة
2: ومعرفة وتنور وفهمتني ومواكبة. يزمك تواكب لليوم، نقرا انا ونواكب وعلى الانترنت وعلى تحب انت. فهمتي؟ معناها سي امبورطون لازم تكون موجودش فما في العالم، سا سي تري امبورطون. عاد قلت لك سي عبد الرحيم جبالي خويا الاستاذ الطيب سيري، ولا الاستاذ اللي قراوني من بعد معناها في معهد بن شرف.
1: كنت محظوظ مقدير عظيمة. كنت انتوري بالناس هذم متاع عبد مزار.
2: محظوظ ياسر. لا ما رد بالك اتنسيون، احنا تعلمنا على ناس صعاب برش ما يحبوش يعلمونا ول معلش. انا مر ما يحبوش معناتها هكاك صعاب صعاب. فما إنسان ينجم يغزر في عينين عبد الحميد بالعجية ما يقول له شنية هذه ولا ما تنجمش
1: اللي تعلمته منه فكيت وفكين نجم يقوله هكذا
2: سرقته. أنا سارق
1: يقول لك سرق الصنعة
2: نسرق. مرة سأل سريتي قال لي قعدش بقابلني مش ما قعدش نشوف كيفاش يبدأ يعزف العود بالضبط. مرة قال لي ايش تحب عندي تو انت 8 سنين أنا بجد فهمت وين نبدا نبرول فيه ونبدا سيدي والله هكا هكا. خطر على سريتي حاجة عظيمة ياسر في الموسيقى فضل جعايبي فضل جزيرة اللي يرحمه ذوما الدمد اللي تعلمنا عليهم ما يضحك لكش التعليم والفهم والرقي والنجومية عمرها ما كانت بالبوس وبالتعليم يقرأ. لا لا لا مش صحيح مش صحيح. يزمك انت تثني الركبة
1: وتتعلم
2: توا العكس توا تبدأ تلاحي الحبيب باش تعلمه ما يحبش يتعلم خطر ماشي في بقى خطر مش حتى ماشي في باله هو صحيح رأى هو صحيح خطر توا النجومية ولا تحكي في المكتوب تجم تعمل اغنية على الفلفل بر العبيد في في في, في 5 دقائق تولي سوكسي في العالم هاك بتاع الفلفل هذاك تولي اسمك فلفل مثلا بار اكزامبل سي با جو دي نابورت كوا. هذايا زاد نسميها انا بصراحه استسهال كبير واستهتار كبير. والناس اللي قاعدين يسمعوا فيا شو يقولوا؟ يقولوا لي تو انت اسمك دي تقول لك هي الغلطه من شكون؟ وسيفري هو شكون سرق اليوغورت من الفريجيدير؟ الغلطه من الانسان اللي حل الباب. ريتو كاستي هذايا قدامي شكون جابو؟
1: جبتو
2: اوكي على كيفاش تخلي البقعه هذه كيفاش جي؟ ثم لا ريسبونسابيليتي راه ثم شابيتر كبير ياسر قريناه اسمه المسؤوليه. اشكون حلوا الباب باش يطلع وفهمتني ولي في دقيقتين ينقز يذب يجي فوق ركع مارشان كارتاج سهل هو تفضليك يا اخي. هذا الشيء اش يولي؟ فيولي فما استسهال وفما مصروف. قال شاعر مصروف مزغني مصروف لغوي معناتها يولي يكثر الكلام.
1: ولا فما جملة باش نكمل في تفاعلي مع كلامك بالطبيعة انا راني نكره هالجملة انا باش نقولها لك وفسرها لي خلينا نحاولوا ناخذوا دريج هكا نفهموا الجملة ذي راني نكره.
2: اي قل
1: هي بالمصري يقول لك الجمهور عاوز كده.
2: لا لا الجمهور عاوز كده.
1: انا لهنا ساعات معناها وهذا راه بعض المهرجانات يجيبوا فنان ما غير ما نسميه خاطر مش المشكله في الاسم المشكله في المبدا في حد ذاته الاسامي ما تهمش. فنان عنده عام طلع عنده مثلا 10 اغنيات فقط يجي المهرجان كيما مهرجان قرطاج يعبيه الكل باه تجيب فنان اخر كارير نحكيه على 40 50 سنه احيانا باش ما نقولش ديم يشطر فارغ وكان تعبى وسامحوني راني ما نقولش فيها راه فرحان باللي زانفيتاسيون
2: اي
1: وانت تعرف
2: اي
1: اما يقول لك في الاخر بالكل اداره مهرجان قرطاج ولا غيره راه خذيناها كمثال يقول لك هاو فلان عبي خويا هاو هذا اللي جون يحبوه هاو هذا عبي هاو هذا كذا انا ماني لازمني نرجع الحق هاني كي نجيب التونسي ما يجيبوش. الجمهور عاوز كده حقيقه ولا كذبه ترسخت في عقول الناس.
2: لك هذه بالقدا معناتها اون فوا بور توت فهمتني. المال السايب يعلم السرقة. المال السايب يعلم السرقة. هذا أنت حليت له الباب السيد ذاك. أنا أبش أقول لك أنا حاجة اللي مع الأسف أنا نعرف اللي أغلبية الجمهور ما يعرفوهاش نعطيهم معلومة. السيد ذاك اللي جاء عنده عام وتخل نقز ذب جاء فوق مهرجان كارتاج ركع مهرجان كارتاج قلوا يمشي مهرجان بيت الدين في لبنان لا بابا. قلوا يمشي البعلبك لا بابا. ممنوع من عن باتا عليه خاطر ذو بابا الكريم الكريمة مش اللي جي يدخل هاي تفضل هاي سايز افقوله افقولك امورك اما ليه مش خاطر هاكم تراو هاكم تراو في النتيجة هاكم تراو في التسيب هاكم تراو في التدني الاخلاقي هاكم تراو اللي ما ثم حتى شيء حتى حاجة بنينة في الوذن تدخل راو حتى جملة ما تحفظها حاجة كارثية. شو معناه وليت فدت فدت شنو معناه خسالة الحكاية مش سهلة. راهو باش تعمل مسرحية يزمك عام وانت تبرر. راهو باش تعمل غنية يزمك تبكي بثلاثة بدل 4 شهور باش تسجل وباش تعمل بريميكساج وباش تصلح وشنو الموضوع وش تقصد ودر شنو غنية توا أي كلام يتلحن ومش يتلحن يتقال هما يلحنوا ذوكم شنو الجملة اللي لحنوها يعني شوف ايش اقول لك حاجه سويو معناتها فهمتني قال الراجل كونسيون نكون واعيين الجمهور عاوز كده الجمهور مش عاوز ولا حاجه باهي بالمصر شنو هو الجمهور عايز كده اش معناها جمهورك على ما تربيه سيدي جمهورك على ما تربيه هاو بالتونسي مش بالمصراوي عاوز كده لا بالتونسي جمهورك على ما تربيه اش معناها على ما تربيه
1: بين الظفرين هكا التربيه هذه اللي تحكي عليها انت جيت في ثنيه غلطه
2: شنيه
1: هل التربيه متى قلت انت جمهورك على ما تربيه هل التربيه مشيت في ثنيه غلطه
2: مش موجوده مش في ثنيه غلطه مش موجوده تماما التربيه هذه فما استسهال كوبي كلي
1: ثم يقول لك الجمهور تبدل ما عادش يقبل
2: لا لا ايش قال لك
1: انا اقول لك اجابات على كلامك
2: ايش قال لك ايش قال لك حاجه كي هل السيد هذا برشا اسياد ما نحبش نسميهم عاملين كوب كومبلي وقت اللي انت مثلا تجيب جون سي با انا جدي نابورت كو اي فنان اخر لي ثم حتى دي جون حلوين ياسر يبلوا واصواتهم يفتقوا يبلوا واغاني وعندهم ما يبيعوا كي يجي واحد من الاصوات هذوما الباهين انت مو تحضر له الدعايه نتاعو زاد مش هكاك فهمتني خاطر انت محضر الدعايه للاخر يعني الاخر خدمته ديجا الاخر تاع شو خاطر هو ديجا ما حالته حليله معناه ما عنده شيء الاخر اداره وماكينه وكشكوشه نتاع غازو استخدم فيه باش انت يظهر لك هو نجم هو ما عنده حتى شيء انا شو فيهم يترماو عليهم ويبوسوا فيهم وداخوا ويقطعوا في حوايج فهمت علاش ما تو دوموند الكومبورتمون اترونج هذا علاش موجود
1: خلينا ناخذوا احنا علاش اترونج في وقت اللي ثم الناس تقول لك انه مثلا انت حكيت مثلا كلامك يوحي مثلا بالشامي الشامي اللي هو برشا اللي قالوا اش بيهم ينقزوا ايش بيهم كذا برشا قال لك حتى وليد توفيق قبل صار معاه نفس الشيء وحتى رغب علامة قبل صار معاه نفس الشيء وبرشا فنانين من الكبارات قبل وصار معاهم نفس الشيء علاش قبل اسكو قبل انت كنت حاضر قبل كنت مقبول قبل عاديه ولا تو ممكن بالفيسبوك ولا ماش مقبول
2: ابش افسر لك حاجه ما انا شامي علقت بكلمتي في فيسبوك قلت لهم شامي ولا محتاج سي شامي هذا الوليد هذا فهمتني كان مزين فهمت زين وين موجود معناتها حاجه ما عادش نجم معناتها حاجه شبوبيه ما فماش فما حد شيء وليد انا ريحته ما عنده حد شيء كان من الصوت حاجه متوسطه ياسر كان من الاغاني حاجه مبهذله دونك علاش كانوا قبل يرميوا رواحهم اي نعطيك حاجه ريت ولي التوفيق قبل بالنسبه لينا احنا بالنسبه لينا احنا فريمون سالاد خفيفه ياسر ما يجيش مع ملحم بركات وما يجيش مع صباح فخري وما يجيش مع وديع الصافي ومع الدمادم اللي تقول فهمتني معناتها طفله تبكي تستنى في عبد الحليم حافظ قدام الاسانسور في الاوتيل فما علاش يا بابا راه عبد الحليم حافظ راه اما ذي تبكي على شنو هذا هو السؤال تبكي على شنو فهمتني
1: القفزه عبد الحليم حافظ اما عبد الحليم حافظ ما شميله
2: اي لا قال لك الزنازه حاميه والميت مش ما نقولش قطوس حسيت
1: بعد شويه باش نرجعوا للارشيف مع مقدة سيري ثلاثه تصاور شنو حكيتهم هذا كل بعد الفاصل
0: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dontologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche Weekend, كلها سبت واحد من السبعة لتسعة متاع الليل.
1: تحية لكم مستمعينا وما كنتم موجودين باش نمشيو توا لفقرة الأرشيف ثلاثة تصاور كالعادة المقدس سيلي وفي كل واحدة باش يعطينا عليها تعليق وكلمة.
0: الأرشيف
1: فقرة أرشيف ثلاثة تصاور نخلهم بالزهر في كل مرة بتشوفهم هم بش يكونوا موجودين في الإكران تنجموا تتبعونا بتبع على شين يوتيوب متاعنا موزيكا فيما أنا طبعتهم لك دونك بش تبدأ بالوحدة بالوحدة وكل واحدة تغزر لها وتحكي
2: هاي
1: وعلق
2: هاي
1: تصاوري خصوك انت بتبع
2: هي هذه تصويرة نتفكرها أنا بالعود وقتها في هاي. هذه أول ما عملنا مسرحية العوادة وأنا وقتها كتبت ولحنت غنية الخرافة قالوا الجدود الأولين إن الحياة لعبة ريت هذه أغنية ثانية مع غروذات هذيك اللي عديتها ثم تو زويس هاو عندي زويس
1: به
2: هاو لاباس
1: صور عندك أكثرك
2: عندي روس ويفودي هاي
1: به تصوير لي بعد تصوير لي بعد علاش اخترت أنا مقدد سيلي اللي هي تصويرة هي من حوارك وقتها مع سمير الويفي
2: هاي
1: والحلقة هذه كان نركزوا فيها شوية وهي تعتبر من أشهر حلقات تلفزة معنى من غير مبالغ معنى وقتها سامي الويفي عرف عنه الدم البارد يشبت عليك بالدم البارد وانت نهارتها كنت تقريب متأهب تماما لمواجهة في الوقت ذاك هذا الإعلامي الشاب
2: متأهب
1: وانت وقتها وذي في معنى سامحني بنعرفش ما تحس ساعات تفرش حلقة ذيك حسها مسرحية مش معناه انتم تمثلوا ما تحس كنت تعمل مسرحية وتجيب يعني به شي كواليس الحلقة ذيك
2: والله يشوف إيجا نقول لك حاجة طوى الناس معناتها يكاد يكون إجماع معناتها في أهل الأسرة الإعلامية والفنية والثقافية في تونس يقول لك مقدد سيلي بيع كبير يبيع معناتها كوسسوا في راديو وإلا في تلفزة وكذا على خاطر شخصيته محيرة معناتها قال الرجل فهمتني ساعة يجمع ما بين الذمار والثقافة والواحد يقول فهمت أنا شو نقول نقول يا إما علم الأطفال وهم يلعبون وإلا مزج الجد بالهزل على حد قول الجاحظ معناتها كي تجمع ما يزمش معناتها قال الرجل فهمتني تحكي على موضوع تري سيريو وانت قريب تبكي العبيد ليه تنجم بالذمار بالذمار وبالضحك وبالنكتة الباهية وهكاك أسهل باش المتلقي ياخد معلومة ويركز عليك تو ينجم يكون حتى يسمع فيها يزاب يقول هو ذي مثقله كي يقاني أنا ذامر وبنين يقف يسمع هكاك راه سي كوم سا دونك كانت الأمور هكاك وكانت بصراحة الانطلاقة مع سمير سمير الوفي حب نحيه بالمناسبة صاحبي خويا دونك الشخصية هذيك متاعي معناتها تبعد مي بيان سور تو
1: قعدت نحن نتذكر وقت المواجهة بينك وبينه
2: هي.
1: رو هو من غادي يجب دم البرد وانت تجاوب وكان فما خلني يقولوا شفنا شخصية زادة اللي مخاطر مصعيب نلقاو فنان ضامر في المعنى يقول لك ضامر مش معناها معناها خاطر الطبعة تقول لك هولي فنان هكا و...
2: اي ما خاطر شوف ايش يقول ما ثماش واحد عنده الإجازة في الذمار ولا الدكتوراه في الذمار الدكتور في الذمار فلان الفلاني لا الذمار حاجة تعيش معها وانا ولد باب سويقه والحلفاوين وباب سعدون وباب القويس وباب العسل وباب الخضره فهمتي والحفير وجنيح الاخضر هذا الكل اللي احنا عندنا ذمار معناتها في الدم
1: يقول لك في الحومه ذي ذمار كالكرتوش كلمته حاضره معناها يتعدى حتى يتعدى واحد في
2: الفكره كي تاخذ شخصيه مثلا باب سويقه كيما بكاو نحب نحييه عبد الكريم بكاو حاجه من اذمر ما تنجم تخالط في حياتك بجد انا يعني نتفرج في مسلسلات في ناس نقعد بيها تقول مالك نجيبوا بكاو وش يصير بكاو مره باش يقول لي مثلا شو الخيال ما لا لا قرا لا دريره وشو خيال واسع كبير ضمار كبير باش يقول لي راني استنيتك برشا وانت ما جيتش اش قال لي استنيتك لين نبت الحشيش تحت ساقي متى باش ينبت الحشيش يطلع بعد قلت له منين جبت الريماجر ونضحك بالدموع استنيتك لين نبت الحشيش مش معناها استنيتك برشا بروفودي معناتها احنا الضمار هذه في القهوه يولي كانوا قبل حتى ممثلين ولا حاجه يجيبوا حدانا القهوه يبداوا يسرقوا منا في نكت وفي حكايات وباش يكتبوا سكتشوات وما يعملوا
1: نمشي للتصويره الثالثه التصويره هذه مع
2: مع تمثال الفنان
1: تمثال الفنان علي الرياحي اللي هذه انا بون شفت وقتها حسيتك عانيت باش تحط التمثيل ذاك غادي ساعة في مدينة الثقافة وقتها جيت بريود معناها اللي يسمع مقتدى سيري يسمع تمثيل علي الرياحي وين معناها وعانيت فيه لهنا وانت كان مشروعك اكبر من مجرد تمثيل كنت تخمم في حاجة اكبر
2: أنا
1: علاش المشاريع هذه هكي ونمشي معاك لسؤال اخر حتى ساعات في مهرجان الاغنية يقول لك سهر اللي تكريم فلان الفلاني انا اللي نعرفه اللي ما تكرمش في حياته علي الرياحي
2: صحيح
1: شأن وشأن العديد
2: اي ديال الريحي معناتها
1: تخاف اليوم عندي كما قلت سيري تقول انا ما اسكو تحس عم ياخذ حقك ولا تو
2: شو عم ياخذ حقي حقي من شكون
1: ما لا مش من عبد ولا من شخص ولا من جهه اما في قول انا اليوم اللي عملته الكل معناها الحمد لله خذيت معناها التكريم التكريم وانا موجود
2: فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه هم لا ينجموا يكرموني لأن نستنى في تكريمهم نحبش يكرمني حتى حد أنا قاعد على رويحتي ونارتي نمشي على رويحتي لا تكرموني لا تعملوا لي حتى شيء ما نحبش الحكايات هذوكم الكل خطر التكريم بالنسبة لي أنا هو مظهر من مظاهر النفاق والخداع. ويوم بعد أعطيك الكرذون هذيك مكتوبة بالفلتر كتيبة معوجة بالعربي حتى كجت حلوة فهمتني, ومعها أربعة نوارات. سيبسا تكريم في البلدان المتقدمة. أنت عندك فكرة عن نجات صغيرة كيفاش كرموها في المملكة العربية السعودية؟ ما عندكش فكرة. حاجة أخرى فهمتني, أنا سيبسا. أما حبيت أنا نعرج على التصوير هذي بالمناسبة, هذي أنا وتمثيل علي الريحي فك المشروع هذا كان مشروع متحف النجوم
1: تمثيل بالشمع معنا كما موجود في لندن برشا بلدان
2: اون سيليكون. دونك الشيء اللي حبيت نقوله هاي جات المناسبة اللي كونوا تونس إن شاء الله باش تحتفل 2027 بظاهرة أو تظاهرة بلوتو كبيرة ياسر اللي هي تونس عاصمة السياحة العربية. ونحب نشكر بالمناسبة السيد وزير السياحة, مشيت قابلته وقعدنا وكذا واقترحت عليه المشروع هذا. أنا كفنان راني أنا تيما أقول لهم يولاد راني أنا مش نكتب ولا نغني ولا المثل, أنا فنان زي قبل كل شيء. معناتها فكرة تجيني باش نعملها نعملها حتى كان باش نصنع على نجوم في السماء من حقي باش نحلم فهمت. فهذا كيما غريفان وكيما مدام تيسو عملته أنا في الصين عند مدام أنا زنك الاستاتيو متاع دي ريحي. مشيت للسيد وزير السياحة واقترحت عليه المشروع, قلت له توا تونس عاصمة السياحة العربية أي شنو باش نعمله. نعود ونرجع لك القفص هذاك سيدي ابو سعيد ازرق وابيض
1: وجمال
2: يشرب في جازوزه يعني الحق فرحوا برشا دونك جماعه زاد في ديوان الوطني للسياحه. معناتها اعطيتهم المشروع توا نستناو في الميزانيه نتاع 2027 باش يتعمل المشروع ذا ان شاء الله. نقول ديما ان شاء الله
1: ديما ان شاء الله
2: اسبرون ان شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله يتعمل
2: ان شاء الله باسبرون خاطر مشروع كيف هكا جو كرو فور بيان اللي خاطر باش نعملوا 40 ستاتيو ولا لا دي مصدقني حاجه تفوت شخصي انا الضعيف حاجه تقعد راه وحنا ماشيين هذو ما حاجه باش يقعدوا للناس فهمتني
1: للذكرى لازم
2: يا ولدي راه الفنان كي يبدا مقيد راه ما عندكش فكره راو سجن اخر راو حبس اخر راو حالة اخرى راو ولا بجد معتبة تحاول سمتي في حبس بلاش بيبان مش معقول. معناتها وقت اللي انا افكاري ما نجمش ان نفذهم وقتها معناتها امتى الزمان يسمح الجميل وقتاش معناتها ما تجيش وحاجة كيف انك بتفوت شخصي انا ذي امور وطنية امور تاريخية فهمتني توثيقية باش ولادنا يعرفوا ان شاء الله
1: اسبيرون ان شاء الله. وقبل ما نكمل معاك الحوار الممتع وبرشا قاعدين يبعثوا ويتابعوا شكرا لكم متابعينا وين ما كنتوا موجودين اليوم. شو الحاجه اللي تحب الجمهور يتذكرها منك؟ شنو الحاجه تحبها تقعد؟
2: والله انا نخدم واللي يقعد ولا ما يقعدش يخليه يمشي على روحه. ما تش تحبني نقول لك انا جو ترافاي ما جيسي توجور دافونسي. اما يسامحونا الناس خاطر زاد الجمهور ما عندهم مش مسؤول لو سامحني مش مسؤول عليك الجمهور انت تنتج ولا ما تنتج جمهور انت تنتج هو انت انت انت الباث وهو المتقبل. علاش قلت لك انا حكايه الجمهور عايز كده مغلوطه خاطر زاد لعبه خاطر ريتو هذاك النجم الكرذونة هذاك قاعدين يخدموا فيه وانت تظهر للناس الاخرين كانك بطل ماكش تعمل في حد شيء تتكلم قاعد ماكش تعمل في شيء جديد ما عندكش فن. وهو ده مش صحيح. انت عندك برشا سلعه ولكن انت عندك برشا تعطيل اللي احنا نحبوه يتنحى. وانت بارونتيز العالم ارحب نحب نقولها انا لاول مره العالم ارحب. قاعد نكتشف كل يوم على الانترنت اللي فما شركات كبيره بتاع توزيع ومتاع انتاج ومتاع تعامل ومتاع كوبرودكسيون بتاع كولابوراسيون بتاع حاجه كبيره ياسر. ان شاء الله باش نفاجئكم في الثنيه هذه في القريب العاشر الحمد لله.
1: فما مفاجأة باش تكون موجودة فنية
2: فما علاقات كبيرة
1: المدى القصير المدى البعيد المتوسط
2: لا لا لا لا ما عادش باش تبعد برشا خطر ثم ناس راغبة ثم ناس يجي يقول لك ثم شركات عندها فلوس برشا ولكن ما عندهاش البرودوي. احنا عندنا برودوي راه على عكس ما يعتقد البعض والا توا ولا الكثير في تونس ماشي في بالو احنا ياك ترى احنا موسيقيين توانسة معناتها اللي هذا هز كمانشتو على ظهره اكثر فيهم في الخليج تبارك الله حاجه عظيمه ياسر. محمد الغربي بشير الغربي والناس معناتها البرة توا ولاو مرجع ولاو قدوه فهمت خاطر كانوا هنا في تونس ما يغدروا لهم حتى حد مع الاسف فهمت
1: حوار ممتع برشا معاك سيدي سيلي، فرحان برشا اللي جيت ونورتني في موزايك.
2: يعيش كنا ورديتك بارك الله فيك.
1: ما دارك لو ديما مرحبا بيك في موزايك.
2: أنا بربي تو نزيد نجيب لكم أغاني بربي عندي وجديد.
1: باهي تو نوجه رسالة في المباشر.
2: أي
1: دي مارو وينك يا مارو؟ هكا هو
2: دي جي مارو هو
1: هكا هذاك هو شفنا عليه. أو تنكلموه إن شاء الله بتبيع كلمة يكون في الاستماع درا معثلو كل شيء بتبيع. أحنا مازلنا مكملين معاكم بعد شوية أكيد بش نحكيو مسرح مع سيرين جنون والعمل جديد ذلك بش تكون موجود بون تعرض ذلك بش يكون زادة موجود في مهرجان الحمامات الدولية. ما هذا الكل بش يكون في ساعتنا الثانية. طب بش خليكم مع مراد الدريدي في آخر أخبار تونس والعالم.
0: كورنيش ويكاند كل عصب واحد من 7 لـ9 متاع الليل. كورنيش ويكاند
3: محلاه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
4: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معا.

0: ويكاند كل سبت وحد من 7 ل 9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود La Grande Soirée de l'été 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو و ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد، واليكم موجزا باهم الاخبار. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة، وفق ما أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية صيد البحري في رد عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي. وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وأوضحت الوزارة أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة، ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة. بلدية أرجيش تنظم الخميس المقبل حملة نظافة وعناية بشاطئ أرجيش تحت شعار العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية. وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة الشريط الساحلي والحد من مظاهر التلوث، وخاصة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المسؤولة لدى المواطنين ومرتدي الشاطئ والمصطفين. في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتجدد دعوات متساكني ولاية سليانة إلى الاستثمار في إحداث فضاءات ترفيهية ورياضية لمال هذه المنشآت من دور في توفير متنفس آمن للشباب والأطفال، وفي الحد من توجههم إلى أماكن غير مهيئة قد تشكل خطرا على حياتهم، معتبرين أن توفير مثل هذه الفضاءات ضرورة وليست رفاهية. وفي هذا الصدد يشهد المسبح الخاص الوحيد بمدينة سليانة إقبالا مكثفا من مختلف الشرائح العمرية منذ الساعات الأولى من الصباح، هربا من لهيب الشمس باعتباره المتنفس الوحيد للعائلات والأطفال بالجهة، في ظل غياب المسابح ومحدودية الفضاءات العمومية الترفيهية. في أخبار العالم، إيران تقول اليوم الأحد أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط أخرى. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز اليوم الجمعة أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان بات وشيكا، وربما يفضي قريبا إلى فتح الممر المائي الذي كان ينقل 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل أن تغلقه إيران ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تقول أنها هاجمت مصفات أرامكو في جازان بالسعودية اليوم الأحد، بعد يومين من توقيع المملكة اتفاقية دفاعية مع تركيا وباكستان للتعامل مع تفاقم عدم الاستقرار المنطقة نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتهدف الاتفاقية لتعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدائي، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاثة سيعتبر هجوما على الجميع. ولم يتضح بعد إن كانت باكستان أو تركيا ستنضمان لأي رد سعودي على الهجمات الأحدث أو كيفية ذلك. نهاية الموجز، المسؤول يتواصل مع سلاح وسليم في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس
0: كورنيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: هادي حبوبة يقدر لي على موزيكا فيما نسلم عليكم بعد شوية نحكيو مع سلاح ونمشيو للحمامات.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد مش يكون مع مسرحية توما تستوستيرون لسيرين جنون.
2: مازلت عندي بلاغة.
1: هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق ليكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تسنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هما تستوستيرون. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان موزيك فيم.
3: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. كورنيش لانفيتي دو جور
0: اللي لنا موعد في مهرجان الحمامات الدولي نحكيو على مسرحية هما تستوستيرون لسيرين جنون. العمل هذايا بطبيعة كان عمل ممتاز واليوم يكون موجود في مهرجان الحمامات الدولي. المهرجان اللي عودنا ديما انه المسرح يكون جزء مهم جدا من فعاليته. فرحان برشا باش تكون معنا مخرجة العمل سيرين جنون. مرحبا يا
4: عايشك. مرحبا مرحبا بكم.
0: السلام عليك برشا سيرين جنون. ونحب نسألك هكا نقول لك هكا معناها شنو احساسك تو في الوقت الحالي؟ كيفاش تحس؟ شنو هو اللي يدور في مخك؟
4: اللي يدور في مخي ديما نبداو فرحانين. احنا ديجا في الحمامات دونك التحذير نتاع الحمامات يبدا في المخ اكثر من جمعات. لادابتاسيون نتاع السينوغرافيا حاجه مهمه برشا تخدم في بلانير مش كيما في قاعه مغلقه وفي حمامات بالذات. الروح نتاعو الكادر نتاعو البحر القمره دونك هذه محطه بالنسبه لينا ياسر مهمه في حياه كل عرض. واحنا ديما فرحانين ديما مسرح الحمراء مسرحيتنا تتعدى بمهرجان الحمامات دوك اليوم. تحذير تسبيح للصباح ومن البارح الحق بديت مع الفريق التقني والكلنا متحمسين والجمهور ان شاء الله اللي شافها عنده ما يكتشف غدوة. وهي مسرحية تتشاف اكثر من مرة حتى كان الناس شافتها مرتين وثلاثة في الحمراء. هذه محطة مهمة باش يجيو يعودوا يشوفوها واللي ما اكتشفوهاش ننصحهم باش ياخذوا بطاقة ويجيو يتفرجوا غدوة في الحمامات.
0: مهم برشا اكيد العرض هذا غدوة في الحمامات باش يكون عرض مهم ومهم جدا. المسرح فن حي سيرين معنا اليوم احنا كنا نحكيه اللي انا شفتها شخصيا في الحمرة تفرجت فيها عمل كان متميز. لكن الناس اللي بالحق اللي عندهم الفرصة يمشيوا غدو يتفرجوا خاطر راهو فما اختلاف كبير بين انك تعرض في قاعة مغلقة وبين انك تعرضها في مهرجان كيما مهرجان

0: جن الحمامات. شنو أكبر تحدي بالنسبة لكم تواصلين؟
1: طبعا السينوغرافيا اللي هي تخليك يلزم في ظرف نهار خاطر احنا غير ما باش نبرفوا الليله, اما الادابتاسيون عنا برشا قلت لك نخمو فيها. اكبر تحدي انه اللي يجي يتفرج كيما شفتوها في الحمره تحس اللي هي تولدت غادي, كي تجي تقول لا في الحمامات هي تولدت اون ديغي فات بوغ الحمامات. دونك سي سا الادابتاسيون, انه ما تجيش مركبه ولا مسقطه لكن الكادر الكل يولي جزء لا يتجزا من المسرحيه. هذا التحدي لان هذه بالذات مسرحية ويكلو تخيز انتميست في انديو, والهدف هو الغوص في وسطها, وانت تعرف من غير ما نفتحوا حاجات في المسرحية
0: وي.
1: دوك مهم كيفاش اوسي غران بلانير نجمو ردوه ان ويكلو, وهذا مهم برشا. ونقولها انه المتفرج يغوص, نأكد على كلمة الغوص, يركز مع المسرحية وفرصة باش مدة ساعة تقريبا ودرجين نتخلصوا من التليفونات بتاعنا ما نغذروا لهم on se connecte pas on se connecte مع المسرحية, وبقدرة ربي تكون معناتها une expérience mémorable comme chaque passage الحمامات نخرجوا نقعدوا نذكروه برشا.
0: اكيد سيرين نحب نحييك انت مخرجة العمل, زدخل نسلموا على الفريق الكل عرض من إنتاج مسرح الحمراء, الكتابة مشتركة بينك أنت وحمدي حدة, التمثيل البحر الرحالي وعبد المنعم شويت معايا, والموسيقى من أمضاء حمزة بوشنيق. جو سؤال هكا تكنيك شوية, الديو البحر الرحالي وعبد المنعم شويت, العمل اللي خذيه سنة ونص تحضير من في مسرح الحمراء, لكن خذيتوا زاد جوائز, بديتوا في نوفمبر 2025 خذيتوا جوائز في مهرجان المسرح الحر الدولي في الأردن, الجائزة الفضية أفضل عمل مسرحي متكامل, جائزة أفضل أداء رجالي للبحري الرحالي. ديو هذه معناها سيرين نعرفوا نحن مش معناها ماهيش مهمة سهلة أحيانا المسرحيات من نوع هذا يكون فما ثنائي, كان فما سهولة في التعامل ديريكتومون؟
1: طبعا احنا عشرة عمر معناتها ان كان بحري رحالي والعبد المنعم شهيد هي عائلة الحمراء, فرقة الحمراء من بلا, دوك متعودين على بعضنا ومش اول مرة يعني نخدم بعضنا وجلديغيش شخصين, دوك يعرفون يعرفوا طريقة خدمتي وانا طبعا نعرف قوتهم وقدراتهم, وربحنا برشا وقت على خاطر انا نعرف بخيسك شنو اللي خدموا قبله حتى غير مع الحمراء, دوك ديما نحب نهزهم في ثنية جدد, وهذي هما المتعة متاعهم الممثل انك تكون عارف ومش يقدم لك اي حاجة مختزلة ولا حاجة عملها قبل, لا انت تحب تهزه في ثنية اخرى, وهما زادا يكتشفوا انا بدي افيك لو طون نيفولو يا نوتر ماتوريتي ما بين الشقف واليوم اللي خدمنا مع بعضنا ومثلنا مع بعضنا, دوك زادا نعرفوا لا ميزون الحمراء الديسيبلين لورغانيزاسيون اللوجيستيك, دوك مستنسين ببعضنا, دوك هذاك الكل ربحنا برشا وقت في الخدمه. الديكوفيرت اول مره باغ كونتر ما كانتش مع الممثلين خاطر الفريق اللي داير, لكن حسينا رواحنا كنا مستنسين ببعضنا انا وحمدي حدا اول مره نكتبوا مع بعضنا, دوك سين تري بيل اكسبيريونس. بالنسبه لماهر مصدق كيما على ميزانسين وتوا عضو قار في الحمرة, دوك زادة كيف كيف كان تنسيق وخدمة ممتعة, وحمزة بوشناق اللي نوجه له التحية على خطر اللي تدي سنسيبيليتي مانيفيك وفيسا أول تعامل فهم شنو اللي حاشتنا, ونحب نحيي التابعة للفريق التقني ميش محمد ليدي بالخير, محمد صلاح مديني, مراد مبخوت, عزيز بن عاشور, فريقنا متاع الحمرة الكامل, بليل بن رمضان في السينوغرافيا, دوك الكل كل إنسان ساهم في هما هو جزء لا يتجزأ من المسرحية. دوك نستدعى الناس اللي مازالوا ما خذوش تذكرهم, وفما شو تيتراج فرنسي, دوك نستدعاهم باش يعدوا سهرية ممتعة في الحمامات, نيزيتي با خاطر فما عرض واحد في الحمامات مش باش نعاودوا نعرضوها, دوك اون اوكازيون اونيك ومرحبا بكم.
0: لا ونأكد على كلامك سيرين كانون, نذكر ضيفتي مخرجة المسرحية هما تستوستيرون, مهم برشا تشوف مسرحية في الحمامات راهو ياسر مهم, علاش خاطر فما خدمه كبيره تخدم ساعة قبل العرض الحمامات, وانتم عرضتوا برشا مرات اساسا في مسرح الحمراء, لكن في الحمامات راهي تتعاش بطريقه اخرى المسرحيه لهنا باش ما نحرقوش نوع فما في المسرحيه بالضبط, لكن نحكيوا الدخول تتناول عالم الرجال وعلاقتهم بالاولاد بالزوجات بالامهات, علاقه الرجل بالرجل في اعمار مختلفه زيادة. هذا يجي بعد عمل اللي نحكيوا عام 2021 اخترت ربع وقت اللي هو كلوب دو شون, مسرحيه كانت ممتازه برشا, غصوا في عالم النساء, اخذيتوا جزء مكان يتلموا فيه النساء ويحكيوا فيه كيما هما يحبوا, اختيار كان هذا. اليوم سيرين قانون تقول لك احنا لا ما نحكيوش كان عن سي برك، رانا نحكيو عن الناس الكل، المسرح يتكلم بلغه الناس الكل. شنو اللي تزيد توا معناها، شنو كي تغوص في عالم النساء وعالم الرجال، شنو الحاجات اللي يمكن تلقى اكبر تحدي ليك سواء في الكتابه في المواضيع اللي باش تطرح؟ كيفاش تعاملت مع الموضوع هذا بالنسبه للتستوستيرون؟
1: باهي كي تدخل انت جست ما هو نقولوا احنا وكما انت وضحت وصحيح هو كمدخل يعني سي بورت دونتري دوك، نقولوا باش ندخلوا من منظار انه نتحدثوا عن سي، ولكن اللي يجي يتفرج في المسرحيه ان كان كلوب دو شون والا تيستوستيرون يفهم اللي هي سي اون بورت دونتري، لكن الداخل فما برشا بيبان وفما برشا حاجات تكتشف. التحدي شنو انه هو فينالمون سي وريل اون تريليه في اي مجتمع في علاقاتنا المختلفه، ان كان علاقه كما قلت الاب وال البنت ولا الأم ولدها ولا الزوجة والزوج، هذه العلاقة بين الرجل والمرأة موجودة. جست أنت لونغل دو تريتمون يعني من أنا منظار أنت قاعد تنظر لها من أنا زاوية، احنا قاعدين نشوفوا في هذه المسرحية معناتها كيفاش قاعدين نخدموا فيها، ومن بعد اللي يصير انه نحاولوا ما نكونوش انانيين والا دون كريتيك نقولوا احنا سطحية لا عميقة. يعني اذا كان انا جو كريتيك الرجل طبعا في حاجات، لكن ما هو مدى دورنا كمرأة في تربية هذا الرجل بتاع غدوة؟ ونفس الوقت نفس الشيء وقت اللي حكينا عن المرأة، حكينا على المرأة وعلى دي كيفاش يقولوا معناتها دي انجستيس تعيشهم، ولكن في نفس الوقت حكينا على دور الأب وسا بريزونس وأهميته. دونك التحدي الكبير انك ما تعودش نفسك، التحدي الكبير انك ما تراهيش بطريقة صحية. جست نحكي على الرجال ولا نفدلكو ونوليو، مناش نحكيو كان على الريزولتا متاع المجتمع، مناش نحكيو كان على الكليشي علاش المرأة والراجل مختلفين في حاجات في مجتمعات. لا نرجع نغوصوا ونأكد على الغوص انه هي غميز ان كيستيون، انه فما حاجات مسكوت عليها، فما دي تابو، فما حاجات احنا مش واعيين مدى اهميتها. كيفاش نربيو ولادنا حتى احنا كنسي حاجات نلوموا عليهم على رجالنا نهار اخر اللي تعديت من عند امه مثلا، نعودوا نفس الشيما احنا مع ابنائنا اللي هو يعودها مع زوجته بار اكزامبل. دونك هذا الدقه هذه في الملاحظه وفي التحذير اللي عمل يخليك ديجا انت ماكش في حاجه سطحيه، وهذاك اللي يخلي المتفرجين الكل يقول لك عميق سي بروفون. انا ريت نفسي زاد كيف انا كي نخدم ما نخدمش كان نقيس على روحي، اذا نقيس على
0: زوايا مختلفه
1: نتاع الناس صحيح. معناتها ولكن تقعد في الاخر فما حاجه اسمها الثقافه نتاعنا اللي هي في تونس. عندنا حاجات كومون مع العالم، انا شافوها في البرة وشافوها في الاردن وشافوها توا دو ريبريزونطون خاطر تبرمج ديجا في ألمانيا وفرنسا وإن شاء الله إيطاليا في 2027 نزلت ما مشيتش، ولكن لي ريبريزونطون تاع المهرجانات اللي اختاروها قال لي نتذكر في إيطاليا قال لي اون ريفوا لا ماما إيطاليان، في ألمانيا قال لي سا بارل بوكو على خاطر وي عندنا حاجات من هكا. دونك يلزم أنا بالنسبة لي أنا كيفاش نحب نخدم، نحب ننطلق من حاجات كلها واقعية تحكينا احنا كتوانسة نفهموها في لي ديتاي، ولكن انها زادت تحاكي العالم لانه عندنا قواسم مشتركه كبيره في الانسان ككل.
0: مهم برشا هما تستوستيرون هذا وين تصبح الرجوله موضوعا للتشريح المسرحي غدوه في الحمامات. قصوا اخر سؤال باش نختم وسامحني كان طولت عليك وان شاء الله بون كوراج في البروفا كي تو قاعدين تحضروا في اللمسات الاخيره. 2021 عالم النساء، 2025 عالم الرجال، العمل القادم لسيرين قانون يجمع الزوز عوالم هذوما وتكون الثلاثيه؟
1: والله سؤال حلو برشا. عنا عمل قاعد يتحضر باش يحكي على أولادنا ليزادوليسون الأطفال، هو عمل مشترك بينا وبين جمعية والله ويكان ومسرح الحمراء، وقاعدين احنا توا نخدموا على الشباب هذوما اللي هما كلهم دي جون في عمر 17 و18، والمسرحية إن شاء الله باش تكون حاضرة من هوني لآخر العام دوك في الرونتري، ونحكي على مشاكل الشباب لي جون واللي هما أولاد تونس غدوة. دوك شبابنا هذه المسرحية الجديدة متانا اللي نخدموا فيها مع والله ويكان.
0: ممتاز برشا سيرين قانون، بالطبيعة مرحبا بك تكون موجودة معنا زادة في موزايك أكيد أول ما يحضر العمل هذا ونجي ونتفرج، وأكيد فرحانين برشا ديما نكونوا موجودين وفرحانين بمسرح الحمراء وكل مسارح تونس، وإن شاء الله ديما تنجو وإن شاء الله ديما تخدموا. بون كوراج، ميرسي بوكو سيرين قانون.
1: ميرسي عايشك.
0: شكرا. بس اذا كان حوارنا مع مخرج عمل تستوستيرون اللي بتلقاها موجوده غدوه في مهرجان الحمامات, امشيوا قصوا تسكركم فرجوا في المسرح, راهو مسرح حمامات حاجه مختلفه جدا. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه باش نسمعوا برشا موسيقى تستنى فيكم انتم اللي في الكيس. تو نسلم عليكم المراوحين من البحر اللي موجودين في لومبوتياج اللي في البياج مازال يخلص بلاك يبدا يسرق في البياج كي يدور شي تصف ويمشي الصف الاخر زعما مزروب. فعقلنا وحده وحده هاي فما موسيقى جايه بعد لحظات.
2: وين عاشك الدنيا؟
3: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

كيروكي ساموراي على موزايكا فهم وتو باش نمشيو للموزيكا من عالم اخر. ميوزيك هول ميوزيك هول. فما اغاني تماركي الصيف وباش اليوم باش نختار لكم ثلاثه اغاني بالطبيعه هذوما اللي في الصيف كانوا هما ديما موجودين وكل ما تسمعهم يذكروك بالصيف. باش نبداو الساعه بصيف 2002، صيف كان فيه نيلي كانت حاضر بقوه باغنيه هات ان هير، اغنيه فيها كل مكونات الصيف، البيت القوي، الكلمات البسيطه واجواء الحفله من اول سكوندا. الاغنيه كانت موجوده في كل بلاصه تقريبا، في الراديوات، لي كلوب، الحفلات وحتى في ام تي في، ونجحت لدرجه انها وصلت للمركز الاول في البيلبورد هات 100. الطريف انه نيلي كانت تحب تعمل اغنيه تخليك تحس بالحراره والجو نتاع الكلوب، هذا هو الهدف الاولاني، وفعلا العنوان واحد يقول كل شيء، هات ان هير. الاغنيه الثانيه ترجعنا لصيف 2006، شاكيرا هيبز دون لاي. نذية نحكيو صعيب معناها نحكيو على الصيف من غير شاكيرا، على خاطر هيبز دون لاي كانت اغنيه عالميه بكل معنى الكلمه، جمعت بين البوب اللاتينو ونحكيو زادا الريغي، ومعها صوت شاكيرا وحركاتها اللي ولات تقريبا في الاغنيه هذيك علامه مسجله. الاغنيه حققت نجاح ضخم في العالم، تصدر زادا البيلبورد 100، ونحكيو لهنا كانت من اكثر الاغاني حضورا في صيف 2006، الاغنيه اللي تخليها لليوم مربوطه بالصيف والايقاع نتاعها لليوم يتسمع. زاد اغنية اخرى باش نسمعوها من عند إريكي غليسياس بايلاموس. بالهنا باش نرجع بكم لصيف 1999، قبل ما يولي 3 اصفار هذوكم نحكيو لهنا وقتها معناه إريكي غليسياس كان بشوية بشوية نجم لاتيني ولا نجم عالمي. بايلاموس هي واحدة من أهم المحطات في مسيرته، الأغنية كانت مزيج بين البوب واللاتين والرومانسية الزيادة، ونجحت بشكل كبير بعد ظهورها في فيلم وايلد وايلد ويست بتاع ويل سميث. الفيلم هذا والأهم بايلاموس ولات أول أغنية إريكي غليسياس تصدر البيلبورد هوت 100. يزين بالكلام وهيتنعيشوا جو صيف، انتم اللي في اثنين، سلام عليكم وحيدة وحيدة، أنا معاكم، هذه موسيقتنا.

0: إيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: كانت هذه كل إيش ويكاند بالنسبة لليوم الأحد بتبيع 9. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. كانكم في 2 سيسر يحكم وحيدة وحيدة. الحب نسلم برشا على المخرج سليم الصمعي اللي كان معنا, زد المخرج الرقمي طارق العجمي. تحية ليك وتحية لكل الفريق وبتبيع, ونسلمه في الإعداد ليندا بالحاج وأيضا سارة بالكوش. نسلم عليهم برشا برشا. وكيف كيف أنتم مستمعينا وين ما كنتم موجودين, تلقاو الكونتينو كامل موجود على الباج فيسبوك متاعنا وعلى انستغرام, زادة تلقاو على يوتيوب موزيك فام كل الحوارات كل الأخبار. زادة ما تنسيوش الموقع متاعنا موزيكفام.net, تلقاو غاديك كل شيء. كملوا في الاستماع انتم توا اللي موجودين في الكراب, اكيد هكا اللي مازالوا وحدين في الامبوتياج والا اللي شادين الثنية عندهم سهرية وعندهم لمة حلوة بين الاصحاب والحباب. هذيك علاش قلنا ندخلكم شوية في الجو بالطبيعة توا باش نسمعوكم زوز اغنيات هكا جو الكيت معناه من الاخر. هذه شاهينز قولي بتسمعوها توت سويت, لكن بعدها هي بتسمعوا حاجة ممتازة جدا اللي هي ناري ناري. الاغنية اصلا اسمها حبيبي ده, اما لاقول لك عبيد سميها حبيبي ده ناري ناري من عند هشام عباس. كان معكم سلاح الدين الساكوحي, تحية لكم من الناس الكل. ملتقانا ان شاء الله الويكند جاي في كورنيش ويكند جديدة. تحية لكم, سيسلحكم في 2, ليلتكم زينة. تحية لكم بعد شوية الاخبار وليس الغربي في جولدن ميوزيك.

0: سيتي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: اوه يا حلو.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا بروت لا غراند سواري دو ليتي 2026 افيك لا ستار ليبانيز ادم.
3: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع.
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أشغال متوقفة منذ نحو سنتين ونصف، رافعات ومواد بناء وأسلاك متدليات تهدد المرة، وأطفال يتسللون إلى بناية غير مؤمنة. تلك هي وضعية مشروع تجاري متوقف بحي نصر 2 من ولاية ريانة، وأصبح يمثل مصدر مخاوف وقلق متزايد للمتسكنين الذين ما فاتوا يطالبون بالتدخل العاجل للسلطة المعنية، سيما وأن المشروع محاذي للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. ودعا عدد من المتسكنين في تصريحات لوكالة توسق الأنباء بلدية أريانا ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى تأمين محيط المشروع وإقامة حاجز وقائي يحول دون وصول الأطفال والمرة إلى داخل البناية، إلى جانب معالجة وضعية الرافعات والهياكل المعلقة. ويرتبط توقف الأشغال بإشكاليات قضائية أصبح على إثرها المشروع تحت تصرف قضائي، ما أفضى إلى تجميد الأشغال إلى أجل غير مسمى. في أخبار العالم، السلطات في سبتة الخاضعة للحكم الإسباني تسجل شكاوى عن تعرض قاصرين من الذين وصلوا خلال موجة عبور المهاجرين من المغرب في الأيام الماضية لاعتداءات جنسية، مع بلوغ مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية القصوى وحرص ناشطي المجتمع المدني على توفير مأوى لمئات الأطفال المشردين في الشوارع. وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية نقلا عن مصادر صحية في سبتة، فقد تلقى 4 أطفال الرعاية الطبية نتيجة تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينما شهدت المحاكم 6 شكاوى على الأقل تتعلق باعتداءات جنسية مزعومة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد اليوم الأحد أنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وأن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في شهر جوان الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجري تبادل الرسائل عبر الوسطاء. وشدد عراقجي على أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز بين طهران ومسقط بات في مراحل نهائية، لكنه أوضح أن هذا الاتفاق لن يؤدي حاليا إلى إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة. الرئيس الإيراني مسعود بازشيان يعين اليوم الأحد محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية. مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت كييف أن قواتها استهدفت عدة سفن روسية في البحر الأسود، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن ميناء أوديسا تعرض لأضرار جراء هجوم روسي وقع خلال الليل، مضيفا أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح في المدينة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل. إلياس الغربي.
1: يلا ساعة من زمان موزيكا نون ستوب على موزيكا فا. مرحبا شكرا لكم. جولدن ميوزك سبت واحد ساعة الموسيقى. صالح مقابلني في الاخراج, شكرا ليه اللي موجود معانا. انتم اللي تعطيونا شوية من وقتكم. ساعة من زمان 60 دقيقة فيهم تقريبا 15 غناية. تشوفوا كيفاش يهزونا العوالم مختلفة, منها الخليجي منها الفرنسي في البداية فول سنتيمنتال هيتها بربي. يا صالح خلي نحكيو على غناية خرجت عام 1993 من ألبوم سي ديجا سا عام 2005 يتم اختيارها أغنية العشرين السنة الأخيرة. نقد لاذع ومباشر لمجتمع الاستهلاك. ألان سوشون.

سنتيمنتال الان سوشان على موزايك كفام في بداية جولدن ميوزك ساعة من زمان موزيكا من 9 حتى 10 نتاع الليل. غريبة قداش غنية مكتوبة في 93 إلى حد الآن تقولش عليها معمولة البارح وتحكي على النقد اللاذع لمجتمع الاستهلاك اليوم بالريزي سوسيو. شوفوا واش صاير فينا بالساعات بمجتمع الاستهلاك والمنافسة اللي موجودة ما بين الناس. خموا في حياتكم على أنها فرصة للحياة، فرصة للحب، فرصة لمغامرات جديدة، ومش لازم العبد يخزر الآخرين شنو ياسر قاعدين يعملوا. رجوع لفرنسا لتينا أرينا الأسترالية الناطقة بالإنجليزية، أما الغنية هذه اللي الحقيقة بالفرنسية هي خذت لها ساعات وساعات من الكوتشينج فوكال ومن الخدمة على النطق بالفرنسية. توت سويت على موزايك كفام.

الأسترالية تينا رينا، قلت لكم ساعات من الكوتشينج فوكال باش النطق نتاعها بالفرنسية يكون صحيح. نعم هذا هو ساعات لي فور اللي يعملوا ارتيست باش ينجم يكون موجود داير ديسك دو بلاتين. الأغنية هذيا ايمي جوسكا لامبوسيبل. تو سويت موعد مع أليزي. و لوليتا اسمها الغنية، ترجع العام 2000 وقت اللي ميلان فارمير تحط يدها في الانتاج، تعطي غنية تخلي بنت الكورس عام 2000 أليزي تعرف سكسي إيميديا وتقعد لأسابيع موجودة في المراتب الأولى في ترتيب الأغاني.

0: لوليتا على موزايك فام عاصمة. مرحبا، 9:16 مرحبا بكم في الاستماع. الكلمات الميلان فارمر والكومبو الخارقة العادة هذه اللي من بعد عرفت سكسي كبير ياسر جي من عند لوران بوتونا. الموزيكا هي موزيكا سنة 2000، عامين من بعد الموزيكا في الشرق الأوسط باركونتر في العالم العربي كانت هاك
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متعليل.
0: 2020 أليسا كانت تغني عايشة لك. الغنية هذه اللي عرفت سكسي كبير في قلب فترة السنوات الذهبية للكليبات في بعض القنوات العربية. الكليب انت الغنية هذه تصور في باريس، والأول مرة أليسا تلبس لبسة من عند كريستيان ديور تخليها تتعرف كأيقونة هكا شوية انت على الموضة في الشرق الأوسط. عايشة لك أليسا تقريبا نفس الريتم، مش نفس الشيء لكن في نفس المود متاع الغنيات الخفيفة. أليزي اللي كانت تغني في مولوليتا عايشة لك تقول أليسا، شوية آخر جاي وائل الكفور يقعدوا معانا، جاي أنغام، وشوية آخر خليجي مع نهاية ساعتنا في جولدن ميوزك على موزايك فام.

هذا ملك الرومانسية على مزيكا فاما ويلي كفوري نغمة 2007 عنده الوصفة السحرية متاع الأغاني اللي تحتل المراتب الأولى في العالم العربي. هزنا المصر صالح. هذه بنت الملحن المصري الكبير محمد علي سليمان، هي اللي عرفت تلقى زاد كذلك الوصفة

0: معك أنغام على موزيكا فم عاصمة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. نص ساعة بعد التسعة متاع الليل، مازلنا معكم نص ساعة أخرى حتى للعشرة. في الأثناء إذا كان قعدتوا معنا، جاية موزيكا من عند موبي فيل سوباد، اقعدوا معنا خاطر جايين زادة ماسيف أتاك. وإذا كان تقعدوا معنا للاكتشاف، غنية جي من عند بلايز. اقعدوا معنا برشا موزيكا حتى العشرة متاع الليل في جولدن ميوزك.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60، مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية هوما تستوستيرون لسيرين جنون.
2: مازلت عندي بلاغة.
1: هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون، يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق، اللي يكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات، تسنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هوما تستوستيرون. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
3: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.

1999 موبي في استوديو صغير في نيويورك يصنع الشيدوفر اللي تسمعوا فيه من ألبوم تاريخي اسمه بلاي. عمره ما كان يتصور موبي اللي الانتاج متاعه هذا باش يتباع ب 12 مليون نسخة في ألبوم يمثل تورنو شوية في الإلكترونيك. موبي ولد نيويورك تنجيزة على المحيط نلقاروه احنا في بريستول انجلترا. هيت صالح ماسيف اتاك انفينيشن سامباثي البوم الحقيقة ميتيك زادة نغمة 1991 بلو لاينز الالبوم على موزايك افام. جمع هذوما باش خلصوا سيسيون دونجستمون في لندن باعوا الكهرباء ومن بعد التصوير نتاع الكليب صار في لوس انجلوس. مرحبا بكم هذه موزايك افام والنغمة مبدلة على خاطر جولدن ميوزك ساعة من زمان موزيكا نون ستوب

تنشد سامباثي ماسيف اتاك على موزايكا فام ومواقف مساندة للقضية الفلسطينية بقوة كبيرة جدا من عند المجموعة من عند ماسيف اتاك. اكتشفوا معايا هما ولاد عم من فرنسا الخاصية انتاج للموسيقى وللكليب فرد وقت بما انهم مخرجين زادة هات فيغيلا من عند ذا بلايز. اختار شوية موسيقى الكترونية لكن الموسيقى الكترونية خاصة جدا. نمشي ولا يوتيوب واكتشفوا ذا بلايز في فيريل تتشوفوا اكسبرينس خاصة جدا نقترح عليكم للاكتشاف في جولدن ميوزك ربع ساعة قبل العشرة متاع الليل. مرحبا.

فما شكون يوافق وفما شكون ما يوافقش. نلمسوا لي كلاسيك ان توكا. ياسمين حمدان على طريقتها ثاني اغنيه نحبها برشا وادائها ان توكا انا نعتبره اداء مخلص للفيرسيون اوريجينال. هاتها صالح خلينا نكملوا معها هي كلمات نتاع ماجد الرومي. علاش؟ على خاطر نحبوا اللي تسمعوا جولدن ميوزيك على موزيكا فام تغنيوا شويه مع الاغنيات. علاش لا؟ ها درجينا قبل العشرة متاع الليل، العشرة دقائق تعديهم معها هي في بلاد خارقة العادة. كلمات وكلمات اللي باهي فيها سكو في نفس الوقت اللي تسمع الأغنية تشوف الصور تلمو الكلمات خارقة العادة. شكرا لكم على الاستماع. بخصي صالح على الخراج، نتقابلوا السبت الجاي إن شاء الله. هكا اخترنا احنا سبت واحد معاكم بالموسيقى الذهبية، فماش ما تدندنوا شوية تبدلوا المود. طريق السلامة للجميع. في الأمان، كان معكم نيس الغربي. باي.

0: تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المرصد التونسي للمياه يدعو في تقرير إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية، معتبرا أن تونس دخلت خلال شهر جوليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات تزود المياه وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكاري بطاقة سدويكشا من معتمدية ميدونة، وفق ما فات به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمونة حول تعطل المشروع. وأوضحت الوزارة أن مسار إعداد المشروع الذي انطلق منذ سنة 2023 شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رامسار، ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. بعد مفاوضات استمرت عاما ونصف، اتفقت دمشق وموسكو اليوم الأحد على ترتيبات جديدة بشأن المنشآت الرئيسية في غرب سوريا، وتشمل مذكرة التفاهم قاعدتي حميحيم وطرطوس اللتين ستتحولان من منشآت عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل، فيما تتولى السلطات السورية إدارة المرافق المدنية خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. أغلبية الأمريكيين سواء من مناصري الحزب الديمقراطي أو الجمهوري يؤيدون فرض المزيد من القواعد الحكومية لتنظيم أعمال شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك استخدام أدوات للتحقق من أعمار المستخدمين لمنع من هم دون 16 عاما من الوصول إلى منصاتها، وفق استطلاع لرويترز إبسوس. وسنت أكثر من 12 ولاية قوانين لتنظيم وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ضغوط متزايدة لحمايتهم من مخاطر هذه المنصات. بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة رفضه اتفاق غزة، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوى الأمني في إسرائيل طلب عدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع قبل التأكد من نزع سلاح حركة حماس بالكامل. واحتج مسؤولون أمنيون خلال الأيام الماضية لدى المستوى السياسي على مسألة الانسحاب من القطاع بحسب القناة 13 الإسرائيلية، بالنظر لكون الاتفاق الراهن يقضي بتعديل وجود الجيش الإسرائيلي داخل مناطق بقطاع غزة. بدوره قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف أن إسرائيل لم توقع حتى الآن على خطط البنود 15 الخاصة بقطاع غزة، موضحا أن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي يعلن خلوها بشكل كامل من السلاح والأنفاق في قطاع غزة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الاثنين 10 أوت، تقس عامة صافي إلى خليل سحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحلين الجنوب، البحر مضطر بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل، والحرارة تتواصل في ارتفاع نسبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع عدن حوات في ميكس شيك مع أجمل تحيات مرة تدريجي.
0: في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.
3: Hello Mix Shakers, bienvenue dans la déclinaison sage de Mix Shake. C'est du dimanche, c'est groovy, un brin dancy, juste ce qu'il faut. Une pléthore de hits à écouter ou réécouter sans bouder notre plaisir, en original ou en remix, peu importe. Allez, Lee John et consorts, botoxé par DJ Philou, 3 titres pour Imagination qu'on vous laisse découvrir.

0: ميكس شيك. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات تؤمن اليوم الأحد عيادات لفائدة حوالي 400 مواطن من منطقة سيدي علوان من ولاية المهدية. وأكد المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي أن 140 فردا ينتفع بخدمة تقصي السكري وارتفاع ضغط الدم، فيما استفاد 80 آخرون من عيادة طب وجراحة العيون و28 بعيادة أمراض الكلى. وأمنت عيادة أمراض الغدد الصماء 50 كشفا مقابل 30 لطب الأسنان و 40 لأمراض الحلق والأنف والأذن و14 لطب النساء و10 لعيادة الطب الوقائي والجمعي. وبين الودي أن هذه الخدمات الطبية المجانية سهر على تقديمها ثلة من أطباء الاختصاص من القطاعين العمومي والخاصة. في أخبار العالم، اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا اليوم الأحد ما استدعى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد النيران وإجلاء السكان. وبدأ الحريق في حدود منتصف النهار في منطقة لوزير على بعد نحو 140 كيلومترا إلى شمال غرب مونبيليه. وأشار مسؤولون إلى احتمال أن يكون اندلع بسبب مركبة اشتعلت فيها النيران على طريق محلي. واجتاح الحريق حوالي 153 هكتارا وهو يواصل التمدد. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم الأحد أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحلبة. بعد فترة من الارتباك والجدل، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى حد قرارا بتعيين اللواء محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفق ما أوردته وكالة فارس. وقالت الوكالة أن القرار جاء تقديرا للتجارب القيمة التي يمتلكها رضائي، مشيرة إلى أنه كان من أبرز قادة فترة الحرب العراقية الإيرانية وتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني خلال جزء كبير من سنوات الحرب. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل محطة مفصلية في مسار التعاون بين ثلاث دول شقيقة ترتكز علاقاتها على الثقة المتبادلة ووحدة المصير والإيمان بأهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمية. تواصلت اليوم الأحد عمليات الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث شهدت محافظات الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم ورام الله اقتحامات ومداهمات للمنازل وأغلاق الطرق ونصب حواجز عسكرية بالتزامن مع اعتداءات طالت ممتلكات فلسطينية. قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية تعترض اليوم الأحد سبيل طائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة في أثناء حضور الرئيس الأمريكي ترامب بطولة في نادي الجولف في ولاية نيو جيرسي. مركز الأزمات في منطقة بيلوغراد الروسية يقول اليوم الأحد أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم أوكراني خلال الليل بطائرات مسيرة على المدينة. نهاية الموجز. المشوار تواصل مع عدن حواد في ميكس شايك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم مجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تؤكد أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وزارة التربية تؤكد أن 12 أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشح مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وزارة الأسرة والمرأة وطفولة كبار السن تطلق الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني المرأة التونسية الموافق ل 13 من شهر أوت من كل سنة. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح بخصوص ظهور جسم طائر أخضر اللون في سماء تونس ليلة السبت أنه بعد التثبت في الأمر تبين أن شركة سبيس إكس لأيلون ماكس قد أطلقت دفعة جديدة متكونة من 24 قمرا من أقمارها الاصطناعية الموجهة للاتصالات، وهو مشروع ضخم يرمي إلى تغطية الأرض ب 36 ألف قمر من هذه الأقمار الاصطناعية. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للجوي تسجل مساء الأحد درجة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر. وأوضح المعهد في بلاغ أن الرجة سجلت في حدود الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة. غواصون إيطاليون يعثرون على حطام سفينة رومانية قبالة سواحل صقلية محملة بمئات الجرات الفخارية الإغريقية بحالة جيدة، وكانت تستخدم على الأرجح لنقل الخمر. واعتبر وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي أن السفينة التي تعود إلى 2100 سنة على الأقل هي من أهم الاكتشافات الحديثة في علم الآثار في قاع البحار، وقد عثر عليها على مسافة 5 كيلومترات من الساحل قبالة مزارا دي فالو في غرب جزيرة التقلية. في اليوم 54 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 163 يوما من اندلاع الحرب، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ونقلت صحيفة الول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. Funk,
2: pop,
1: rock,
2: disco,
1: soul,
2: slow,
1: reggae,
2: dance.
1: Memories.
2: Memories.
1: على موزايك FM مع DJ Bash.